بسم الله الرحمن الرحيم حم

قلبك، ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، إنه عليم بذات الصدور. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون.

فضله والكافرون لهم عذاب شديد.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله

ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: بسم الله، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، وبالله، ومن الله، وإلى الله، وعلى الله، وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، على ديني وعلى نفسي. بسم الله، على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله، على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله، رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، أفتتح وبه أختتم. الله، الله، الله ربي لا أشرك به أحدا. الله، الله، الله لا إله إلا هو. الله، الله، الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، أفتتح وبه أختتم. الله، الله، الله ربي لا أشرك به أحدا. الله، الله، الله لا إله إلا هو. الله، الله، الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، أفتتح وبه أختتم. الله، الله، الله ربي لا أشرك به أحدا. الله، الله، الله لا إله إلا هو. الله، الله، الله أعز وأجل وأكبر.

مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي، بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم، وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وشمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم.

0: أمرهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم. أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق. لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب. أنت غالب غير مغلوب. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. أخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا اليوم متمنين وراجين لكم سماعا طيبا ومباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم في عمان، والتي تأتيكم عبر الموجات العاملة التالية في العاصمة عمان وما حولها 93.1، في إربد والكرك 98.7، في العقبة 91.5، في البتراء ووادي موسى 96.3، في المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، وعبر الموجة المتوسطة بتردد مقداره 855 كيلو هرتز. نتمنى لكم سماعا مباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبغض العباد إلى الله من كان ثوباه خيرا من عمله، أن تكون ثيابه ثياب الأنبياء، وعمله عمل الجبارين. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبلغوا حاجة من لا يستطيع إبلاغ حاجته، فمن أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله تعالى قدميه على الصراط يوم القيامة. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم وحملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم،

0: والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عادل ريان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق

وبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم.

إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس.

ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهب.

الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك.

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت

لهم أجر غير ممنون. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج.

بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق

سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ عادل ريان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الكرام، نبقى وإياكم الآن مع برنامج أسماء الله الحسنى مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الأكارم، لازلنا في اسم الستير، وقد قيل الرب رب والعبد عبد. من شأن الرب أن يستر القبيح وأن يظهر الحسن، ومن شأن العبد غير المؤمن أن يظهر القبيح وأن يكتم الحسن. أما المؤمن فمن شأنه أن يتخلق بكمالات الله عز وجل.

فيستر القبيح ويظهر الحسن، وهذا خلق كريم، وهذا رقي إنساني، أن تظهر الحسن وأن تستر القبيح. بينما غير المؤمن يظهر القبيح ويستر الحسن. لذلك ورد في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من الضال الواجد، ضيعت شيئاً ثميناً جداً وأنت في حيرة من أمرك ثم وجدته. لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من الضال الواجد ومن العقيم الوالد. بعد 10 سنوات جاءه غلام بعد اليأس والإحباط، ومن الظمآن الوارد، الظمآن الذي كان على مشارف الهلاك، فرأى ماء فشرب. لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من الضال الواجد والعقيم الوالد والظمآن الوارد. وإذا تاب العبد توبة نصوحة، هنا الشاهد، هنا اسم الستير، فإذا تاب العبد توبة نصوحة أنسى الله حافظيه والملائكة وبقاع الأرض كلها خطاياه وذنوبه. هذا شأن الستير، إذا تاب العبد توبة نصوحة أنسى الله حافظيه والملائكة وبقاع الأرض كلها خطاياه وذنوبه. لذلك التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً. وما أمرك أن تتوب إليه إلا ليتوب عليك، وما أمرك أن تستغفره إلا ليغفر لك، وما أمرك أن تسأله إلا ليعطيك. لكن الإنسان غير المؤمن شأنه العكس، هو يظهر القبيح ويستر المليح. لذلك ورد في بعض الأحاديث الشريفة: تعوذوا بالله من ثلاث فواقر، من جار سوء إن رأى خيراً كتمه، وإن رأى شراً أذاعه. في إنسان أنا أسميه قناص، يتعامى عن كل الفضائل، فإذا ضبط تقصيراً أو مخالفة أو عيباً أو عورة فضحها ونشرها وبالغ في الحديث عنها، هذا اسمه قناص. وهناك نماذج بشرية في كل المجتمعات موجودة، يتعامى عن كل الفضائل وعن كل الإيجابيات وعن كل الخيرات، ويظهر العيوب والنقائص. لذلك تعوذوا بالله من ثلاث فواقر، من جار سوء إن رأى خيراً كتمه، وإن رأى شراً أذاعه، ومن إمام سوء إن أحسنت لم يقبل، وإن أسأت لم يغفر، ومن امرأة سوء إن دخلت عليها لسنتك، وإن غبت عنها خانتك. هذه فواقر ثلاث. صدق أيها الأخ الكريم، أنت حينما تستر مسلماً وتدفن قصته تحت الأرض ولا تبوح بها أبداً، تشعر بقرب من الله كبير. وحدثتكم في اللقاء السابق عن هذه التي زلت قدمها فأصلحها زوجها وجعلها تتوب توبة نصوحة، حتى إن هناك بشارات تبشره برضوان الله عز وجل. القاضي شريح لقيه صديقه الفضيل، قال: يا شريح، كيف حالك في بيتك؟ قال: والله منذ 20 عاماً لم أجد ما يعكر صفائي. جميل، أيام الإنسان يقول: من 20 عام ما نمت يوماً مرتاحاً معها.

يقول والله من 20 عاماً ما وجدت من زوجتي ما يعكر صفائي. قال وكيف ذلك يا شريح؟ قال خطبت امرأة من أسرة صالحة، فلما كان يوم الزفاف وجدت صلاحاً وكمالاً، يقصد صلاحاً في دينها وكمالاً في خلقها، فصليت ركعتين شكراً لله على نعمة الزوجة الصالحة، فلما سلمت من صلاتي وجدت زوجتي تصلي بصلاتي وتسلم بسلامي وتشكر شكري، فلما خلى البيت من الأهل والأحباب دنوت منها، فقالت لي على رسلك يا أبا أمية، يعني انتظر، وقامت فخطبت، قوية في دينها كاملة في خلقها. قالت أما بعد فيا أبا أمية، إنني امرأة غريبة لا أعرف ما تحب ولا ما تكره، فقل لي ما تحب حتى أتيه وما تكره حتى أجتنبه. ويا أبا أمية، لقد كان لك من قومك من هي كفء لك، وكان لي من رجال قومي من هو كفء لي، ولكن كنت لك زوجة على كتاب الله وسنة رسوله ليقضي الله أمراً كان مفعولاً، فاتق الله فيه وامتثل قوله تعالى: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ثم قعدت. قال فألجأتني إلى أن أخطب، يعني اضطر أن يلقي خطبة أمامهم، وقف وقال: أما بعد فقد قلت كلاماً إن تصدقي فيه وتثبتي عليه يكن لك ذخراً وأجراً، وإن تدعيه يكن حجة عليك. أحب كذا وكذا وأكره كذا وكذا. أعطاها قائمتين. نحن في عنا قاعدة: لا معصية قبل التكليف، لا معصية قبل التكليف. بتكلف، بتبين، بتوضح، ثم تحاسب. أزواج كثيرون لا ينطق بكلمة، فإذا أخطأت في ميزانه هو يقيم عليها الدنيا ولا يقعدها. ما بلغت؟ ألا أحب كذا وكذا وأكره كذا وكذا. شاهد القصة في اسم الستير: ألا وما وجدت من حسنة فانشريها، وما وجدت من سيئة فاستريها. ما وجدت من حسنة فانشريها، وما وجدت من سيئة فاستريها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام وصف المرأة المؤمنة بأنها ستيرة، ليست فضاحة، لا تفضح زوجها. الإنسان في البيت في عليه ضغوط عمل أحياناً، أيام يقل المال بين يديه، أحياناً يصبح سريع الاستثارة، فالمرأة الصالحة تقدر هذا الظرف. في متاعب في الحياة كبيرة جداً، أحياناً بالتجارة في مشكلات كبيرة، بالوظيفة في صعوبات بالغة. ألا وما وجدت من حسنة فانشريها، وما وجدت من سيئة فاستريها. لذلك تكاد صفة الستر تكون الصفة الأولى في المرأة المؤمنة. من هنا قال عليه الصلاة والسلام: إني أكره المرأة تخرج من بيتها تشتكي على زوجها. إني أكره المرأة تخرج من بيتها تشتكي على زوجها. لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر زوجها وهي لا تستغني عنه. فشاهدنا في موضوع اسم الستير أنه قال لزوجته: وما وجدت من حسنة فانشريها، وما وجدت من سيئة فاستريها. أخواننا الكرام، الإنسان أحياناً يأخذ من كل جهة إيجابيتها ويبتعد عن سلبياتها. في أشخاص بالعكس يأخذون من كل جهة سلبياتها ويبتعدون عن إيجابياتها. يعني أحياناً يكون لك صديق

له إيجابيات كثيرة جدا وله سلبيات، يقتبس من سلبياته ومن سلبيات هذا وهذا، فإذا هو كتلة من العيوب والنقائص في إنسان آخر، يأخذ من كل شيء إيجابياته، يجمع محاسن كل شيء. فعود نفسك أن ترى في الإنسان الجانب الإيجابي، ما في إنسان كله شر ولا في إنسان كله خير. أنت حينما توطن نفسك أن ترى في من حولك النواحي الإيجابية، كيف؟ النبي عليه الصلاة والسلام يؤم أصحابه في صلاة من صلوات الفرائض، صحابي تأخر عن إدراك الركعة الأولى فدخل إلى المسجد وأسرع ليلحق مع النبي الركعة الأولى، أحدث جلبة وضجيجا وشوش على الصحابة الكرام صلاتهم. لما انتهت الصلاة ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له زادك الله حرصا ولا تعد. بدأ بالإيجابيات، زادك الله حرصا ولا تعد. أنت كمدير مؤسسة، كأب، كمعلم، مدير مستشفى، مدير جامعة، مدير مدرسة، حولك موظفون لهم إيجابيات ولهم سلبيات، إياك ثم إياك ثم إياك أن تبدأ بسلبياتهم. إن عندك موظف يتأخر لكنه أمين، إن أردت أن تعاتبه يجب أن تبدأ بالحديث عن أمانته، أنا معجب بأمانتك وأنا ممتن من إخلاصك، لكن هناك مأخذ طفيف لا بد من تلافيه. هكذا علمنا النبي. لذلك في عالم نفس أمريكي ألف كتاب كيف تؤثر في الناس وتكسب الأصدقاء، الكتاب الطبعة الأولى كانت 5 ملايين نسخة. جاء عالم محمد الغزالي رحمه الله، أخذ هذه القواعد وذكر ما يقابلها في القرآن والسنة. فإذا كنت مدير مؤسسة أو مدير مشروع أو مدير جامعة أو معلم، أردت أن تعاتب بعض من حولك، ابدأ بإيجابياتهم. فجاء بالحديث هذا، زادك الله حرصاً ولا تعود. إذاً الشاهد، إني أكره المرأة تخرج من بيتها تشتكي على زوجها، وما وجدت من حسنة فانشريها، وما وجدت من سيئة فاستريها. قالت كيف نزور أهلي وأهلك؟ قال نزورهم غباً مع انقطاع بين الحين والحين لئلا يملونا. رسم سياسة. وأنا أقول دائماً فترة الخطبة فترة مهمة جداً، يجب أن يرسم الخاطب أو الزوج مستقبلاً لزوجته سياسته في كل شيء. قالت كيف نزور أهلي وأهلك؟ قال نزورهم غباً مع انقطاع بين الحين والحين لئلا يملونا. وفي الحديث الشريف زر غباً تزداد حباً. قالت فمن من الجيران تحب أن أسمح لهن بدخول بيتك ومن تكره؟ قال بنو فلان قوم صالحون وبنو فلان قوم غير ذلك. ثم قال ومضى علي عام عدت فيه إلى البيت فإذا أم زوجتي عندنا، رحبت بها أجمل ترحيب وكانت قد علمت من ابنتها أنها في أهناء حال. قالت لي، يعني أم زوجته، يا أبا أمية كيف وجدت زوجتك؟ قلت والله هي خير زوجة. قالت يا أبا أمية ما أوتي الرجال شراً من المرأة المدللة فوق الحدود، فأدب ما شئت أن تؤدب وهذب ما شئت أن تهذب. ثم التفتت إلى ابنتها تأمرها بحسن السمع والطاعة، شاهدنا وما وجدت من حسنة فانشريها وما وجدت من سيئة فاستريها. والمرأة المؤمنة ستيرة والزوج المؤمن ستير، لا يفضح زوجته، لا يمدحها أمام الناس مدحاً يغري الناس أن يلتقوا بها، كمان في عادة سيئة جداً، يثني على جمال زوجته وعلى حكمتها وعلى طبخها وعلى ليس هذا من الكمال.

0: لكن ليس من الكمال أيضاً أن تذم زوجتك، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام أثنى على المرأة الستيرة: وأنت أيها الزوج الكريم يجب أن تكون ستيراً. قال: ومضى علي 20 عاماً لم أجد ما يعكر صفائي إلا ليلة واحدة كنت فيها أنا الظالم. لذلك أنا أقول مما ينظم علاقة الزوجين هذا الحديث الشريف: ما تواد اثنان في الله ففرق بينهما إلا بذنب أصابه أحدهما. ما تواد اثنان في الله ففرق بينهما إلا بذنب أصابه أحدهما. وأقول دائما: إذا بني الزواج على طاعة الله ولو افتقر إلى معظم مقومات نجاحه يتولى الله في عليائه التوفيق بين الزوجين. أما إذا بني الزواج على معصية الله ولو توافرت له كل أسباب النجاح يتولى الشيطان التفريق بينهما. الآن من معاني الاستتار التي ينبغي للمؤمن أن يتخلق بها المقولة الشهيرة: إذا بليتم بالمعاصي فاستتروا. يعني إنسان غلبته نفسه لا ينبغي أن يفتخر بهذه المعصية. السؤال الآن: ما الفرق بين العاصي والفاجر؟ العاصي عاصي، أما الفاجر يجاهر بمعصيته ولا يعبأ بها، يفتخر بها أحياناً. لذلك ذنب الفاجر كبير جداً، إنه إنسان مستعلي مستكبر لأنه يذكر ذنبه أمام الناس ولا يستحيي به فهو فاجر. أما العاصي قد يكون مغلوب، ورب معصية أورثت ذلاً وانكساراً خير من طاعة أورثت عزاً واستكباراً. رب معصية أورثت ذلاً وانكساراً خير من طاعة أورثت عزاً واستكباراً. لذلك فرق العلماء بين معصية غلبة الشهوة وبين معصية الاستكبار. إبليس أبى واستكبر أن يكون مع الساجدين. في معاصي استكبار، في معاصي غلبة شهوة، ربنا غلبت علينا شهوته. لذلك الفرق كبير جداً بين أن تغلب وبين أن تستعلي. لذلك إذا بليتم بالمعاصي فاستتروا، مقولة: إذا بليتم بالمعاصي فاستتروا. والذي لا يستتر لا يصنف مع العصاة، يصنف مع الفجار. في شيء آخر: نحن في إسلامنا ممنوع أشد المنع أن تبوح بمعاصيك لرجل الدين، هذا ليس وارداً في إسلامنا. إنسان زلت قدمه وارتكب معصية والله ستره، ممنوع منعاً باتاً أن تذهب إلى شيخ وأن تبوح له بما فعلت. الله سترك، استر نفسك. والإنسان لا يغفر، الإنسان لا يغفر. وفي أزواج كثر بعد الزواج يحدثها عن أخطائه قبل الزواج، أو هي من حمقها تحدثه عن أخطائها قبل الزواج. فالإنسان لا يغفر، الله عز وجل سترك وما فضحك. تفضح نفسك، هذا موقف في حمق كبير جداً. لذلك البوح بالأخطاء وقد سترها الله عز وجل استخفاف بستر الله. البوح بأخطاء قد سترها الله عز وجل استخفاف بستر الله. الآن يدخل في باب الاستتار أن يستر الإنسان عورته. النبي عليه الصلاة والسلام استأجر أجيراً فاغتسل عرياناً فقال له: خذ أجارتك لا حاجة لنا بك، إني رأيتك لا تستحيي من الله. سبحان الله، يعني العالم الآن انقسم مؤمن وغير مؤمن. أهل الإيمان يستترون وأهل الضلال يكشفون عوراتهم. لذلك الآية الكريمة: ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. شأن الشيطان التعري. يعني أنا أقول لكم والشيء مؤلم، هناك شباب يقومون في البيت بثيابهم الداخلية أمام أخواتهم، وهناك شابات يرتدين ثياباً شفافة أمام أبائهم وأخواتهم، هذا لا يجوز إطلاقاً. لذلك إذا كان في فواحش ضمن الأسرة الواحدة سببها التعري هذا، يعني حتى الإنسان لو دخل على ابنته ينبغي أن يستأذن عليها. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نستأذن على أمهاتنا، ففي صحابي تعجب أنه كيف نستأذن على أمهاتنا؟ قال له أتحب أن تراها عريانة؟ المرأة لها خصوصيات. فلذلك من شأن الشيطان أن ينزع عن الإنسان لباسه، هذا شيء في تفلت بالبيوت، تفلت في الطرقات، المرأة تبدو كما خلقها الله كاسية عارية، بينما المؤمن يرتدي ثياباً سابقة والمؤمنة كذلك. الأبلغ من ذلك يجب أن تستر خصوصيات الزوجة، كل إنسان له زوجة، في خصوصيات، نسمي العلاقة بالزوجة علاقة حميمة جداً، هذه العلاقات الحميمة ينبغي ألا يبوح بها الزوج وينبغي ألا تبوح بها الزوجة أبداً، ينبغي ألا يبوح بها الزوج وينبغي ألا تبوح بها الزوجة. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى هذا المعنى إشارة واضحة جداً، فكهذا الذي يلتقي مع زوجته ثم يحدث الناس بما كان البارحة وكأن الناس يرون هذين الزوجين عريانين، هذا أيضاً من نقائص المجتمع. في شيء آخر، ستر ما بين الزوجين من خصوصيات، وفي إنسانة بفرنسا تعمل في التمثيل سئلت وقد لفت نظري إجابتها، سئلت ما شعورك وأنت على خشبة المسرح؟ قالت شعور الخزي والعار، وهذا شعور كل أنثى تعرض مفاتنها على الجمهور. إن الحب يجب أن يبقى بين الزوجين وفي غرف مغلقة، إن الحب يجب أن يبقى بين الزوجين وفي غرف مغلقة. واحد لا يصلي الفجر في وقته، فشكى للنبي أنه نؤوم، فقال له عمر ويحك فضحت نفسك، قال له دعه يا عمر، دعه يا عمر، فضوح الدنيا خير من فضوح الآخرة. ثم دعا له وقال يا ربي أذهب عنه النوم إذا شاء، معنى ذلك الإنسان إذا شاء يستيقظ، أذهب عنه النوم إذا شاء. أخواننا الكرام، أهم ما في هذا الدرس، من ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة، اجعل ستر المسلمين عملاً صالحاً تلقاه يوم القيامة، من ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة، لأن المؤمن عليه أن يتخلق بكمالات الله. الآن قصة فيها فحش، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. قصة تعطي فكرة سيئة على المجتمع لا ترويها كثير، إذا رويتها لمن لا يحتاجها استسهل المعصية. في قصص تقع، بس ليس من المستحسن أن تكثر من رواية هذه القصص. لذلك إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. لا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم ولا تطلبوا عوراتهم، فإنه من طلب عورة أخيه المسلم طلب الله عورته حتى يفضحه في عقر بيته. كل إنسان يتبع عورات الناس الله عز وجل توعده بأن يفضحه في عقر داره. وآخر شيء في هذا اللقاء الطيب، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، والحمد لله رب العالمين.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان، استمعنا معكم أيها الإخوة إلى برنامج تفسير القرآن الكريم، وقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ هزاع البلوشي.

بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ

بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا.

بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك.

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ هزاع البلوشي.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يوم لقائك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه، ويعمل بمحكمه، ويؤمن بمتقينه.

تشابهه ويتلوه حق تلاوته. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياءً، ولأبصارنا جلاءً، ولأسقامنا دواءً،

0: الصابرين، ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم إنا عبيدك، أبناء عبيدك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور أبصارنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همنا وغمنا، واجعله قائدا لنا إلى رضوانك وجناتك يا رب العالمين. اللهم اشدد به أمرنا، وارفع به ذكرنا، وضع به عنا وزرنا وإصرنا، واجعله في الآخرة ذخرنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا بالقرآن العظيم ذاكرين، وبه عاملين، وللنعماء شاكرين، وفي الضراء صابرين، وللفرائض مؤدين، وبرسولك صلى الله عليه وسلم مقتدين، ولسنته متبعين، وبالأعمال مخلصين، وبالآيات موقنين، وبالطاعات آمرين، وعن المعاصي زاجرين، وبالقسط قائمين، وبالنهار صائمين، وبالليل قائمين، وبالجنان فائزين، وإلى وجهك الكريم ناظرين. اللهم حسن بالقرآن أخلاقنا، ونور به قلوبنا، واستر به عيوبنا، وفرج به كروبنا، وأصلح به ذات بيننا، وانصرنا به على من ظلمنا، واجعله لنا شافعا معينا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا عيبا إلا سترته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارفعنا ولا تضعنا، واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعل الجنة مأوانا، وفي صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصات ذهب وكاش باك وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي، سمارت باي، أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء. المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزمي الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي، صباحي أو مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان، إذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، أما إذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزمي الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600.
3: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
4: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
5: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
2: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 06-47-92-555. ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
6: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
7: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
6: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
7: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة،
6: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
7: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
6: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
8: مشاوي الليل، 4 فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
9: كيف بيت

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مستمعينا الكرام نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: أخي المسلم، يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها، بأن ربك أوحى لها. صدق الله العظيم. ويروي الترمذي من حديث سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال:
1: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: يومئذ تحدث أخبارها، ثم قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، تقول: عمل كذا يوم كذا. صدق رسول الله.
2: والذي يذكر الله تعالى كثيرا في كل وقت من أوقاته، وكل حالة من حالاته، وفي كل مكان هو فيه بيتا كان أو طريقا أو عملا، إقامة أو سفرا، إنما يكثر شهوده يوم القيامة عندما ينطق الله تعالى كل مكان ذكر الله فيه، فيخبر بما شهد من ذكره.
0: وذكر الله تعالى ليس بالعبء الكثير الذي قد يكون ثقيل الوطأة على العبد، وإنما هو من أخف الأعمال في الدنيا، وإن كان أكثرها ثقلا يوم القيامة. وهو إلى جانب ذلك يوفر للعبد من اللذة الروحية ما لا يوفره سواه. وفي ذلك يقول مالك بن دينار: ما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله تعالى، فليس شيء من الأعمال أخف مؤنة منه، ولا أعظم لذة، ولا أكثر فرحة وابتهاجا للقلب.
2: وفي ذلك يقول الوليد بن مسلم راويا عن محمد بن عجلان:
1: سمعت عمر مولى غفرة يقول: إذا انكشف الغطاء للناس يوم القيامة عن ثواب أعمالهم، لم يروا أفضل ثوابا من الذكر، فيتحسر عند ذلك أقوام فيقولون: ما كان شيء أيسر علينا من الذكر.
0: ومن جملة ما يثيب الله تعالى به الذاكرين

0: الصالحين يوم القيامة ويميزهم به على غيرهم، أن يجعلهم بفضله أنظر الناس وجوها. وفي ذلك يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال كل يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، أتى الله تعالى يوم القيامة ووجهه أشد بياضا من القمر ليلة البدر. صدق رسول الله.
1: وعلى درب المحبة والمعرفة والذكر نلتقي بحجة الإسلام الإمام الغزالي.
2: حديثكم عن اللذة التي يشعر بها ذاكر الله كثيرا يجرني إلى الحديث عن سبب هذه اللذة، لأن اللذة لذات كثيرة ولكل أسبابها وبواعثها، واللذة تابعة للإدراك أو المعرفة.
0: عفوا يا شيخنا الغزالي، اللذة شيء حسي والمعرفة شيء معنوي.
2: اللذة منها ما هو حسي ومنها ما هو معنوي، واللذة التي تأتي عن ذكر الله تعالى هي لذة تختلف بالقطع عن اللذة التي يشعر بها الآكل مثلا، وهذه مسألة لا مجال فيها لاختلاف في الرأي. أما عن اللذة التي تأتي عن ذكر الله تعالى فلكي نقف على بواعثها أقول: إن الله سبحانه وتعالى بث في القلب غريزة تسمى النور الإلهي، يطلق عليها البعض أحيانا اسم العقل، وأحيانا اسم البصيرة الباطنة، وقد تسمى نور الإيمان واليقين.
0: وما عمل هذه الغريزة القلبية يا شيخنا؟
2: بها يا أخي يدرك المرء المعاني التي ليست متخيلة ولا محسوسة، وهذه غير طرق المجادلة والمناظرة وما اشتهر بإدراكه العقل. وهذه الغريزة القلبية أو النور الإلهي في قلب العبد هو الذي يجعل القلب مهيئا لتلقي المعرفة والعلم والتلذذ بذكر الله سبحانه وتعالى. ولعله قد مر بنا أن الذكر مظهر من مظاهر المحبة والمعرفة، والمحبة والمعرفة اللتان وراء الذكر هما اللتان تأتيان باللذة التي يعرفها الذاكرون.
0: هذا معناه أنه كلما ازدادت معرفة العبد بربه كلما ازدادت لذته.
2: كلما ازدادت معرفة العبد بربه كلما ازداد فيه سبحانه محبة، ثم شوقا، ثم ذكرى، ثم تلذذا بذكره عز وجل. وأوجز فأقول إن معرفة الله سبحانه وتعالى ألذ الأشياء، وإنه لا لذة فوقها. ولهذا قال أبو سليمان الداراني:
3: إن لله عبادا ليس يشغلهم عن الله خوف النار ولا رجاء الجنة، فكيف تشغلهم الدنيا عن الله؟
2: ويروى أن واحدا من أصحاب معروف الكرخي سأله يوما: أخبرني أي شيء هاجك إلى العبادة والانقطاع عن الخلق؟ فسكت فقال: ذكر الموت. فقال القرخي: وأي شيء الموت؟ فقال: ذكر القبر والبرزخ. فقال القرخي: وأي شيء القبر؟ فقال: خوف النار ورجاء الجنة. فقال: وأي شيء هذا؟ إن ملكا هذا كله بيده، إن أحببته

0: أنساك جميع ذلك، وإن كانت بينك وبينه معرفة كفاك جميع هذا.
1: إن أذنت يا شيخنا، سألت سؤالا فقلت: إذا كانت لذة المحبين العارفين الذاكرين في الدنيا تأتيهم من كثرة ذكره سبحانه، فما هي في الآخرة؟
0: يجيبك يا أخي أبو سليمان الداراني فيقول: من كان اليوم مشغولا بنفسه فهو غدا مشغول بنفسه، ومن كان اليوم مشغولا بربه فهو غدا مشغول بربه. وأفسر لك هذه الكلمات بما رواه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي عن رب العزة سبحانه وتعالى، فقال: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. صدق رسول الله فيما بلغ عن رب العالمين. وهذا الذي أعده سبحانه إنما هو لذة النظر إلى وجهه الكريم، وهذا هو ما عبر عنه الداراني بقوله: فهو غدا مشغول بربه، أي مشغول بالنظر إلى جماله وجلاله سبحانه وتعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. صدق الله العظيم.
3: ومع المحبين العارفين الذاكرين نلتقي. كان أبو الحسن الشاذلي رضي الله تعالى عنه من الذين يسيحون في أنحاء بلاد الإسلام طلبا لمزيد من معرفة الله تعالى وتفرغا لعبادة الله تعالى. يحدث رضي الله عنه عن إحدى سياحاته فيقول:
4: اجتمعت برجل في سياحتي فسألته أن يعظني، فقال: ليس شيء في الأقوال أعون على الأفعال من لا حول ولا قوة إلا بالله والاعتصام بالله، ففروا إلى الله واعتصموا بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ثم قل: بسم الله، فررت إلى الله واعتصمت بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ومن يغفر الذنوب إلا الله.
3: ويروى أنه لما قدم المدينة المنورة بساكنها عليه الصلاة والسلام وقف على باب الحرم من أول النهار إلى منتصفه عريان الرأس حافي القدمين يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يدخل حتى سمع نداء من داخل الروضة الشريفة يقول له: يا علي ادخل. فدخل ووقف تجاه الروضة الشريفة وقال:
5: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، صلى الله عليك يا رسول الله أفضل وأزكى وأسنى وأعلى صلاة صلاها على أحد من أنبيائه وأصفيائه. أشهد يا رسول الله أنك بلغت ما أرسلت به ونصحت أمتك وعبدت ربك حتى أتاك اليقين، وكنت كما نعتك الله في كتابه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم.
6: الله الله الله.

0: مع الذاكرين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ ياسر الفيلكاوي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ ياسر الفيلك.

رحماك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: أصوات تتناهى إلى السمع عبر المدى، إيقاعات الفجر تتناغم في سيمفونية الفجر الطالع من قلب الليل. ثمة كون يصحو، وصباحات يضمخها عطر النهار، وولادات تنهض وتتجدد، الزهر والشجر والعطر والندى، والنسمة العابرة المرنمة فوق العشب والخضرة، كلها تلهج بالدعاء والاستغفار والاستبشار. اللهم خذ بيدنا واجلب بأنوارك ضباب النفوس وظلمة الشك، فهذا الوطن خيمتنا الوارفة، وهذه الأرض أساسنا المكين، وفارسنا الهاشمي الطالع من ضمير هذا العصر، هادينا وقائدنا إلى مشارف العلا وآفاق المجد. فيا إلهي، يا باعث الخضرة في الورق، ويا محرك كل ساكن، وموقظ كل غاف، احفظ بالعناية الربانية حادي الركب وسيد الدرب، واجعل اللهم هذا الوطن الأردني الأبي مرآة صافية الأديم لكل ذي بصر وبصيرة،

واجعله وطن الأخيار والأطهار وميدان الشهداء والأحباء الذين نذروا أنفسهم لحمايته وصونه وإسعاده، فبجنوده وشبابه وعماله وأهله كلهم يكون الصلاح والفلاح وتتكامل الصورة ويعظم المشهد ويعم الفرح الأكبر وجدان الإنسان. يا كريم يا منان.

وتبدلت بعد الضياء كدور وإذا البحار تفجرت من خوفها ورأيتها مثل الجحيم تفور وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير وإذا العشار تعطلت وتخربت خلت الديار فما بها معمور وإذا العشار تعطلت وتخربت خلت

مدى القيامة أحشرت وتقول للأملاك أين نسير وإذا تقات المسلمين تزوجت من حور عين زانهن شعور وإذا الموءودة سئلت عن شأنها.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم.

صلى الله عليه وسلم بسيدنا ومولانا محمد، وصدقناه واتبعناه في كل ما جاء به من الحق، واشتاقت نفوسنا إلى رضاء سيدنا ومولانا محمد لأنه من رضائك، وتاقت حواسنا إلى استجلاء أنوار سيدنا ومولانا محمد لأنه لمعة من سنائك، وحنت أرواحنا إلى محبة سيدنا محمد لأنه أحب أحبائك، فندعوك يا حي يا قيوم يا واسع العطاء أن تحقق لنا من ذلك كله ما تقر به عيوننا وتسعد به أرواحنا وتمتع به قلوبنا. اللهم وأرنا في دنيانا ما في فضائل الصلاة على النبي من خيرات ومراحم، وأملنا في أخرانا ما في فضائل الصلاة على النبي من شفاعة ومغانم، وبارك لنا في أعمارنا وارزقنا الكرامة مع الستر الدائم.

اللهم صل على سيدنا محمد الذي أرسلته لأمته وجعلتها خير أمة وأكرمتها بهدي الكتاب والسنة، وصل على سيدنا إبراهيم الذي كان وحده أمة وجعلت من ذريته الأنبياء والأئمة صلوات الله وسلامه عليه، وعلى نبينا وآله مصابيح الظلم.

اللهم إن إبراهيم خليلك ومحمدا حبيبك، ونحن ندعوك بحق ما أكرمتهما به من الاصطفاء والاجتباء، وخصصتهما به من علو القدر وعظيم الرضا، أن تجعلنا من الذين يهتدون بروح التوحيد وحسن الاقتداء والأداء، ويعملون بما جاء من الحق المنزل على خاتم الرسل والأنبياء، وأن تتوج أعمالنا بالإخلاص وصدق الوفاء.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علمك صلاة تدوم بدوام ملكك. ونسألك اللهم بارئ الأرض والسماوات أن تجعل سوابغ رحماتك على عبدك ورسولك محمد خاتم الرسل والأنبياء وأكرم من أقلته الأرض وأضلته السماء وأصدق من جاهد في مرضاتك بعزم ومضاء واحتمل عداوة الأعداء وسفاهة السفهاء بروح الصبر وسماحة الكرماء، وكان مع شدة ما يلقى من المكاره والإيذاء يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم جهلاء واهدهم إلى طريق الهدى والاهتداء. فصلى الله عليه ما توالت رحمات الله على الأموات.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ رعد الكردي.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ رعد الكردي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ صلاح بوخاطر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى

مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا

وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم

قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ صلاح بوخاطر.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصات ذهب وكاش باك وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي. سمارت باي أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء.
3: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني، ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
2: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال

0: والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم إلى سنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني. 0796529702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند، لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة.
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبتذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريدوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
5: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
6: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
7: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-906067. مطابخ التميز، نكهة البيت.
8: كيف

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: شو أطبخ بكرة؟

0: قال يومي وبيحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا: شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
3: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
4: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الكرام، نبقى وإياكم الآن مع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج تفسير القرآن الكريم.
5: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 16 من دروس سورة الأنفال، ومع الآية 46، وهي قوله تعالى: وأطيعوا الله ورسوله. العبرة في طاعة الله، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. النجاح كل النجاح، والفوز كل الفوز، والتفوق كل التفوق، والتألق كل التألق في طاعة الله. تطيع من؟ تطيع خالق السماوات والأرض. تطيع من؟ القوي، الغني، الحكيم، الرحيم، الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، الذي إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. أنت في قبضته، وأهلك في قبضته، ومن حولك في قبضته، ومن فوقك في قبضته، ومن دونك في قبضته. إن أطعته فزت فوزاً عظيماً. استقيموا ولن تحصوا الخيرات. مهما جمعت ثمار الطاعة لا يمكن أن تحصيها. راحة نفسية، راحة نفسية، تيسير في أمور الدنيا، تيسير، توفيق، توفيق، يدافع عنك، يدافع عنك، تحس بمنعة، تحس بهذه المنعة. إذا كان الله معك فمن عليك؟ أنت تعامل من؟ تعامل خالق السماوات والأرض، تعامل من إذا قال شيئاً كن فيكون، زل فيزول، كل شيء بيده. أيعقل أن تتجه إلى غيره؟ أيعقل أن تطيع بشراً وتعصي خالقاً؟ أيعقل من أجل لعاعة من الدنيا تعصي

الله عز وجل وأطيعوا الله ورسوله، يعني أطيعوا الله فيما جاء في القرآن من أوامر كلية، وأطيعوا الرسول فيما جاء في سنته من تفصيلات تبيينية في أوامر كلية في القرآن، وفي تفاصيل تبيينية في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أطيعوا الله ورسوله أيها الإخوة. لكن يأتي نهي بعد هذا الأمر: ولا تنازعوا. الدنيا تفرق والآخرة تجمع. الدنيا محدودة، المكاسب محدودة، الأموال محدودة، الأعمال محدودة، المناصب محدودة، الثروات محدودة. فإذا أردنا الدنيا تقاتلنا وتنازعنا، والذي يحصل في العالم صراع على الدنيا. مر على منابع النفط، مر على مصادر المياه، مر على الثروات، مر على أماكن الثروات الكبيرة، يورانيوم، ذهب، كل هذا الذي تسمعونه من سياسات دولية، وراء هذه السياسات المنافع. قائد القوات في العراق قال قبل أشهر تصريحاً خالف فيه كل ما قيل، قال: جئنا من أجل النفط فقط. في بلد بإفريقيا تم قتل 800,000 برواندا بأسبوع. سمعت تصريح لزعيم دولة كبرى عظمى في الغرب، قال: كان بالإمكان أن نحقن دماء 400,000 لكننا لم نفعل. لما لم يفعل؟ هناك ما في نفط. أما على توهم أسلحة شاملة، 30 دولة احتلت العراق. إذاً النزاع على النفط، على الثروات، على مراكز النفوذ، على السيطرة، على المواقع الاستراتيجية، هذا الصراع. فالدنيا إن أردناها نتقاتل، لكننا إن أردنا الآخرة نتعاون. الدنيا تسع الجميع، تسع كل الخلق، تحقق كل الطموحات. عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر. ذلك بأن عطائي كلام وأخذي كلام، فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لا يمكن أن يكون تقنين الله تقنين عجز، تقنين الله تقنين تأديب. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. كنت في مدينة في البرازيل، عندي محاضرة مساء، تفقدت إخوة كراما كنت أنتظر حضورهم في المسجد فلم يحضروا. سألت عنهم، قال: نزل في هذه الليلة 150 ملم بليلة واحدة، يعني أمطار دمشق على مدى العام نزلت في ليلة واحدة، فالطرق قطعت، وارتفاع الماء كان متراً في الطرقات، يعني إذا أعطى أدهش الله عز وجل. كنت في العمرة، اقتنيت مجلة علمية رصينة فيها خبر أن سحابة في الفضاء الخارجي يمكن أن تملأ محيطات الأرض 60 مرة في اليوم بالمياه العذبة، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه ما ننزله إلا بقدر معلوم. فإذا قلنا هناك تقنين، تقنين البشر، تقنين الكهرباء، تقنين عجز، أليس كذلك؟ لكن تقنين الله عز وجل تقنين تأديب.

لذلك وأطيعوا الله ورسوله، أطيعوا الله في كليات الدين في القرآن الكريم، وأطيعوا الرسول في تفصيلات الدين في السنة المطهرة الصحيحة، ولا تنازعوا. أخواننا الكرام، هناك اختلاف وقد يوصف بأنه نزاع، اختلاف طبيعي أساسه نقص المعلومات. يعني حينما نسمع في 29 من شعبان صوت مدفع نقول لقد ثبت غدا رمضان، يقول لك لا، في صخرة في الجبل يشقون طريقا من خلالها فجروها بلغم. يا ترى صوت المدفع مدفع رمضان أم تفجير صخرة في الجبل؟ صار في نزاع، صار في اختلاف لنقص المعلومات. فإذا فتحنا الإذاعة وجاء البلاغ الذي يؤكد أنه ثبت أن غدا أول شهر رمضان، انتهى النزاع. كنا في نزاع فانتهى النزاع، كنا في خلاف فانتهى الخلاف. الخلاف الطبيعي لا يمدح ولا يذم، خلاف طبيعي أساسه نقص المعلومات، فإذا جاءت المعلومات انتهى الخلاف. لكن الخلاف القذر، القذر، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. جاء العلم، اختلاف بغي، اختلاف عدوان، اختلاف مصالح، اختلاف أهواء، اختلاف رئاسة، مناصب. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. هذا اختلاف قذر. يعني بصراحة الإسلام ديننا جميعا، إلهنا واحد، نبينا واحد، قرآننا واحد، سنتنا واحدة، تاريخنا واحد، لما الخلاف بين الجماعات الإسلامية؟ صدقوا ولا أبالغ، خلاف مصالح، خلاف تحزبات، خلاف أنا، خلاف أهواء. وما لم يكن انتماؤك إلى مجموع المؤمنين فلست مؤمنا. ينبغي أن تنتمي لمجموع المؤمنين. أي أخ لك في الله؟ أخ حبيب من أي جماعة؟ والدليل واخفض جناحك يا محمد، يخاطب الله النبي الكريم، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. الآية الثانية واخفض جناحك للمؤمنين عامة. يعني أنت بتحب أخوان جامعة طبعاً، أسرة، نحن أسرة إن شاء الله، في ود، في محبة، في تعاون، في تعاطف، في تناصر، في تناصح، في تزاور، في بذل. طبعاً شيء طبيعي جداً أن تحب إخوة المسجد، وينبغي أن تحب أي أخ في الله من أي جماعة. هذا الدين، يجب أن تشعر أنك أخ لكل المؤمنين، لكل الجماعات. هذا ينبغي أن يكون. أخواننا الكرام، كلام دقيق جداً. هناك جماعات تتصور أن الإسلام هو خط رفيع، هو الخط الذي هم عليه، فأي خروج عن هذا الخط ولو لمليمتر خرج عن الدين. هذا أخطر شيء في حياة الجماعات الإسلامية. كل جماعة تتصور أنها هي الإسلام وحدها، وحدها، وهي تمثل خط رفيع، وأي آخر خرج عن هذا الخط مليمتر خرج عن الدين. الحقيقة أن الإسلام شريط عريض، في يمين وفي يسار. أنا أذكر مرة زارنا عالم جليل في مسجد العثمان، يعني أجلسته مكاني وتمنيت عليه أن يلقي على إخواني درساً، وصلى بنا العشاء.

بعد فترة جاء عالم في الطرف المقابل لهذا، المقابل، أجلسته مكاني وتمنيت عليه أن يلقي على إخواني درساً، وصلى بنا العشاء ودعا لنا. أعلمت إخواني أنني أحترم هؤلاء جميعاً وأقدرهم جميعاً، أي إنسان صحت عقيدته واستقام سلوكه فهو أخي وحبيبي، يعني باتجاه معين باتجاه آخر، هذا كله على العين والرأس ما لم يعتقد عقيدة باطلة، ما لم يسلك سلوكاً منحرفاً أنصحه. نتعاون فيما اتفقنا ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا. فلذلك أيها الإخوة، ولا تنازعوا، لا تنازعوا، إن كان الهدف الآخرة لما التنازع؟ فضل الله عز وجل يسع الجميع، يسع الكل. يعني لو أن أولكم مر ثاني، وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد، وسألني كل واحد منكم مسألته، ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر. ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام، فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا. الفشل هو الضعف، والفشل هو الجبن. يعني تصور أمة تتربع على أهم مكان في العالم، الشرق الأوسط، تعد مع من دخل في الدين الإسلامي معها 1.5 مليار، ربع سكان الأرض، النفط كله عندهم، والثروات عندهم، والذهب عندهم، واليورانيوم عندهم، والفوسفات عندهم، عندهم ثروات لا يعلمها إلا الله. يتربعون على منطقة بالتعبير المعاصر استراتيجية، ملتقى القارات الثلاث، عندهم أعماق استراتيجية، أعماق بعيدة. هذه الأمة بدل أن تكون أقوى أمة أضعف أمة، بسبب الخلاف، بسبب التنازع. حرب استمرت بين دولتين إسلاميتين 8 سنوات، وفي مؤتمر الدول الصناعية صار تلاسن بين دولة صناعية كبرى في أوروبا وبين دولة صناعية كبرى في أمريكا، فهدد الثاني الأول. بماذا هدده؟ بإيقاف حرب العراق. 8 سنوات دمر كل شيء، ونحن بحاجة إلى أن نشتري كل شيء من عندهم. هدد زعيم دولة غربية بعيدة الدولة الأوروبية بإيقاف حرب العراق. بين العرب واليهود الحرب 6 ساعات فقط، بين دولتين إسلاميتين 8 سنوات. أرأيتم أيها الإخوة؟ ولا تنازعوا فتفشلوا، تضعفوا، نختلف مع بعضنا، نحتكم إلى دول غربية تأتي قواتها تحتل أرض 5 دول إسلامية، تنهب الثروات وانتهى كل شيء. النزاع حل على حساب الطرفين معاً. أيها الإخوة، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا. والله أيها الإخوة، أتصور الآن أن طرح أي قضية خلافية يعد جريمة، لأن الغرب وضعنا جميعاً في سلة واحدة، فينبغي أن نقف جميعاً في خندق واحد. والله بإمكان أي داعية أن يدعو إلى الله 50 عام قادمة في المتفق عليه فقط، في الملتقى

الآيات في التقاطعات فيما لا حرج فيه إطلاقاً، يمكن أن تغفل أي قضية خلافية وأن تركز على القضايا المتفق عليها. كيف أن الشجرة لها جزء واحد موحد وفي أغصان، في فروع وفي أغصان، أما لو بقينا في الجزء نحن أمة واحدة. لذلك وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا تضعفوا. يعني لا أنسى مرة كنت في بلدة بألمانيا، سرنا في طريق قال هنا هولندا، ثقافتنا نحن كأمة عربية في حدود، في سدود، في أمن عام، في بطاقات، في رسم دخول، في انتظار ساعة، في بطاقة السيارة، كم إجراء تجريه إذا انتقلت من بلد عربي إلى بلد عربي؟ كم إجراء؟ في جواز، في تفتيش دقيق، في وثائق، في ثبوتيات. قال لي هنا هولندا، شو هالحكي؟ أنا والله ما صدقت. طيب ما في لوحة؟ لك لوحة هيك صغيرة هولندا؟ أبدا ولا لوحة. كنت مرة بمدينة بفرنسا هيك بعد الظهر قال هنا ألمانيا، ما في ولا حد ولا شيء. أوروبا بأكملها عملة واحدة، اقتصاد واحد، ناطق واحد باسمهم جميعا. أنت تصور أن يكون إنسان واحد ينطق باسم مليار وخمسمائة مليون، إنسان ينطق باسم مليار وخمسمائة مليون ربع سكان الأرض، ما مركزه؟ هذا من ضعفنا، من تفرقنا، من تشرذمنا، من تنازعنا، من تفرقنا. ولا تنازعوا فتفشلوا. كل ثرواتنا لا نملكها، كل مواقعنا لا نملكه. أنا أذكر مرة في حرب الخليج الثانية سارت مسيرات في الأرض أقل مسيرة مليون إنسان تناهض الحرب الثانية، ولم يعبأ هؤلاء الأقوياء بكل هذه المسيرات وتمت الحرب واحتلت العراق، أليس كذلك؟ أخواننا الكرام، أنا أتكلم من واقع. هذا القرآن لنا، هذا القرآن كتاب حياتنا، هذا القرآن في حل مشكلاتنا. ولا تنازعوا فتفشلوا. بل أدق من ذلك في التعامل اليومي، إذا عز أخوك فهن أنت، أخوك تفوق، كن معه، كن في صحبته، كن في خدمته ولو كنت مثيله. إذا عز أخوك فهن أنت. ما لم نغلب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة لن نوفق في حياتنا. ما لم نحمل هم المسلمين، ما لم تشعر أن هؤلاء المسلمين جميعاً إخوانك، ينبغي أن تفرح لما يسعدهم وأن تتألم لما يؤلمهم. ما لم تسهم في التخفيف عنهم، ما لم تسهم في إسعادهم فلست مؤمناً. من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. ولا تنازعوا فتفشلوا. على مستوى أسرة، على مستوى شركة، على مستوى وزارة، على مستوى مؤسسة، على مستوى جامعة، على مستوى مستشفى. ولا تنازعوا فتفشلوا، لا تنازعوا فتفشلوا. هذا الكلام موجه لكل واحد منا. أنت وأخوك بالبيت لا تتنازعوا، تعاونوا. أنت وصديقك، أنت وشريكك، أنت وصاحبك، أنت وجارك، أنت وزميلك، ولا تنازعوا فتفشلوا. أنت وإخوانك، ولا تنازعوا فتفشلوا. توجيه إلهي من عند الخالق، من عند الخبير. يعني ماذا يقابل ولا تنازعوا في الدول القوية؟ مفهوم فريق العمل. فريق العمل نحن أسرة، ينبغي أن نتناصح. أما الذي يحصل في بلاد نامية، تلاقي موظف دخل جديداً للشركة، كل أخطائه غير المقصودة تنقل للمدير العام، هيك ساوى، هيك عمل، يأتي التنبيه والتعنيف، تلاقي بينكمش، بيخاف يتحرك، ما بيسوي شيء. كان في عنده حركة، قد تنمو هذه الحركة.

هؤلاء الذين حطموه أمام مدير المؤسسة جعلوه ساكناً. هذا مفهوم التنافس. يعني أقول لكم بإخلاص، علامة إيمانك التعاون للتنافس، التناصح لا تسجيل الأخطاء. تحب المصلحة العامة؟ اتصل به هاتفياً قل له هذه الفكرة أتمنى أن تراجعها، صوابها كذا، وأسأل الله أن يلهمك الصواب. بس ففي الأسبوع القادم بدك، أنا والله تكلمت كلام ووجدت الصواب بخلافه، انتهى الأمر. لا، أنا لا أنصحه. ليس هذا سلوك المخلصين. نحن أمة واحدة، ينبغي أن نتعاون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا. لذلك قالوا الحرب بين حقين لا تكون. مستحيل، إن الحق لا يتعدد، الحق لا يتعدد، الحق واحد. يعني بين نقطتين لا يمر إلا مستقيم واحد. لو حاولت أن ترسم مليون مستقيم كلها تأتي فوق بعضها بعضا. الحق واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولا تتبعوا السبل، الباطل متعدد، الحق واحد. يخرجهم من الظلمات إلى النور. النور مفرد لأنه حق واحد، والظلمات جمع. ما قال من الظلمات إلى الأنوار، وما قال من الظلمة إلى النور، من الظلمات إلى النور. بين نقطتين لا يمر إلا مستقيم واحد، أما بمر مليون خط منحني، مليون خط منكسر. فالباطل متعدد، أما الحق واحد. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا. فالحرب بين حقين لا تكون، وبين حق وباطل لا تطول، لأن الله مع الحق. وبين باطلين لا تنتهي، راحت مع العمر. بين حق وباطل لا تطول، بين باطلين تطول، تطول كثيرا لا تنتهي. وبين حقين لا تكون. فإذا واحد وجد منازعة من مؤمن، في واحد على خطأ لابد. وما تواد اثنان في الله ففرق بينهما إلا بذنب أصابه أحدهما. ما تواد اثنان في الله ففرق بينهما إلا بذنب أصابه أحدهما. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. أخواننا الكرام، في بالقرآن ريح وفي رياح. الرياح جمع. إن كان هناك رياح من جهات عديدة تكون رياحاً متوازنة معتدلة هادئة، أما إذا جمعت الرياح كلها في جهة واحدة أصبحت ريحاً مدمرة. يعني في ريح سرعته 1000 كيلومتر يدمر كل شيء. يأتي إعصار، يأتي على بلدة لا يبقي فيها حجراً فوق حجر، والمئة وخمسة عشرين تقتلع الأشجار، الحيطان تسقط أحياناً، كل سرعة لها تدمير. أما الريح إذا اجتمعت الرياح في جهة واحدة ونحو هدف واحد تدمر كل شيء. قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، تذهب قوتكم. تصور 1.5 مليار معهم نفط العالم، معهم ثروات طبيعية، معهم موقع استراتيجي. تصور هم أمة واحدة، لهم قيادة واحدة، واحد ينطق باسمهم جميعا. التصريح الواحد من هؤلاء يهز العالم كله. أما عشرات الدول متصارعة متحاربة، الدماء تسيل بين المسلمين، الدماء تسيل يومياً. في 50 قتيل يومياً، 50

80 جريح، 18 قتيل 50 جريح يومياً، أحياناً في اليوم مرات عديدة بين المسلمين. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ينبغي أن تصبر، أن تصبر على أخيك. أخوك تفوق، كن معه، أعنه، لا تنافسه. أقول لكم هذه الحقيقة، الدعوة إلى الله، الدعوة الخالصة فيها اتباع ليس فيها ابتداع، الدعوة إلى الله الخالصة فيها تعاون ليس فيها تنافس، الدعوة إلى الله الخالصة فيها قبول الآخر وليس فيها رفض الآخر، الدعوة إلى الله الخالصة فيها قبول للنصيحة، الدعوة إلى الذات فيها رفض للنصيحة. بالمناسبة الإنسان في عنده طبع ومعه تكليف، والطبع يتناقض مع التكليف، ومن تناقض الطبع مع التكليف يكون ثمن الجنة. الطبع أن تأخذ المال والتكليف أن تنفقه، في تناقض. التكليف أن تستيقظ على صلاة الفجر والطبع أن تبقى نائماً، أريح. الطبع أن تملأ عينك من محاسن المرأة والتكليف أن تغض البصر، من تناقض الطبع مع التكليف يكون ثمن الجنة. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الآن استمعوا، الطبع فردي والتكليف تعاوني، وتعاونوا على البر والتقوى. التكليف تعاوني والطبع فردي، فأنت تؤكد فرديتك وتبني مصلحتك على حساب الأمة إذا كنت بعيداً عن الله، فإذا كنت مع الله تؤثر التعاون على الفردية. فكل إنسان يتحرك إما بقيمه أو بطبعه. من ملأ عينه من محاسن امرأة في الطريق تحرك بهذه النظرات خلال طبعه، ومن غض بصره عن محارم الله تحرك من خلال مبادئه وقيمه. أبسط مثل، من أخذ المال من أي وجه حلال أو حرام تحرك مع طبعه، من عف عن المال الحرام وأنفق هذا المال في سبيل الله تحرك في مبادئ إسلامه وقيمه. فأنت إما مع الطبع أو مع التكليف، التكليف مبادئ وقيم والطبع سجية. فلذلك ولا تنازعوا فتفشلوا. ما سبب التنازع؟ الفردية، الإنسان فردي يحب أن يتميز، يحب أن يكون مهماً، أن يشار إليه بالبنان، وقد يصل به الأمر أن يبني مجده على أنقاض الآخرين، أن يبني غناه على فقرهم، أن يبني عزه على ذلهم، أن يبني قوته على ضعفهم، أن يبني كرامته على إذلالهم، أن يبني مجده على أنقاضهم. الطبع ينتهي إلى هذا. العالم كله الآن، يعني 10% من سكان الأرض يملكون 90% من ثروات الأرض، ومع ذلك هناك صراع لا ينتهي. والله الذي ينفق على الأسلحة لو أنفق على إعمار الأرض لكان أهل الأرض جميعاً في بحبوحة. مليارات، لك صاروخ ثمنه 2.5 مليون دولار، يطلق 20 صاروخ قد لا يصيب ولا واحد، ضرب 20 ب2.5 مليون. الإنفاق على التسليح أرقام فلكية، لذلك بيعدوا عقود السلاح عقود إذعان لا عقود تراضي، أحيان بمئة ضعف السعر عن الكلفة، عقود إذعان. لذلك أربح تجارة في الأرض السلاح والمخدرات. المخدرات من مكان الزراعة إلى مكان البيع 1000 ضعف، الليرة بصير

من مكان الزراعة إلى مكان البيع، فلذلك المخدرات تجارة رابحة جداً والسلاح كذلك. لذلك مرة دولة عظمى كلفت 30 عالم أن يقبعوا في مكان جميل ليجيبوا الحكومة عن سؤال: أيهما أفضل لهذه الدولة العملاقة، الحرب أم السلام؟ فكان الجواب: الحرب. الحرب تصير عقود إذعان، تبيع أنت البضاعة مع التنافس بالمئة عشرة، عشرين، ثلاثين، أقصى ربح 30%، أما بالمئة ألف ما في إلا بالسلاح. فلذلك العالم الغربي يخلق بؤر توتر في العالم. في بؤرة بين الهند وباكستان، كشمير، في بؤرة في السودان، في بؤرة بالشرق الأوسط، بكل منطقة في بؤرة توتر. هذه البؤرة تستدعي شراء مئات الدبابات، وقد تدمر في حرب واحدة، دبابات وطائرات. لذلك الغرب يغتني على مشكلات أهل الأرض، سياسته بيع السلاح، والسلاح بيعه بيع إذعان، ما في بالسعر مساومة أبداً. يفرض سعر طائرة 100 مليون، رقم فلكي، تسقط بصاروخ واحد. فلذلك قضية خلق بؤر توتر في العالم هي سياسة بعيدة جداً. بؤرة في الشرق الأوسط، فلسطين، بؤرة بين الهند والباكستان، بنغلاديش، بؤرة في السودان، بؤرة هنا، بأي مكان في بؤرة التوتر تستدعي شراء أسلحة وتدمير أسلحة، والغرب يعيش في بحبوحة تفوق حد الخيال. أما أنا أن نصحو من غفلتنا؟ وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم، تذهب قوتكم، واصبروا إن الله مع الصابرين، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا. قريش بلغهم أن سرية من المسلمين توجهت إلى قافلتهم التي حملت بالبضائع، أبو سفيان توجه بها إلى ساحل البحر، فخرجت قريش من أجل الدفاع عن هذه القافلة، خرجوا من ديارهم بطراً. بلغهم أن القافلة نجت، أبو سفيان أخذها إلى البحر. ارجعوا، لا، نريد أن نقاتل محمداً من أجل أن تعلو مكانتنا في الجزيرة، من أجل أن يرهبنا القبائل. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطراً ورئاء الناس للسمعة، نحن أقوياء، نحن هنا، نحن أقوى من محمد وأصحابه. القافلة نجت وانتهى الأمر، لا، خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. بماذا جاء به محمد عليه الصلاة والسلام؟ جاء بطاعة الله، جاء بمكارم الأخلاق. إنما بعثت معلما، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نقص على عقبيه وقال: إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. هذه النقطة الدقيقة. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ما لي عليكم سلطان أبداً إلا أنني وسوست لكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، أنا معكم.
فلما تراءت الفئتان

0: نقص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذاً الشيطان يوسوس من أجل أن تتورط، فإذا تورطت في معصية يقول لك إني أخاف الله رب العالمين. هذا بالتعبير اليومي مقلب كبير جداً، وقعت في فخه. هي من فخوخ الشيطان، يغريك بالمعصية يسهلها لك. يعني مرة سبع أشخاص ائتمروا على قتل صائغ في بلدة قريبة من دمشق، قتلوه وضعوه في بئر وأخذوا مركبته مع عدد من الأوزان الكبيرة من الذهب. أذكر بعد 30 أو 40 يوم تم إعدامهم في المكان نفسه. حينما أقدموا على هذا العمل بماذا زين لهم الشيطان أعمالهم؟ تنجون من العقاب، أليس كذلك؟ ممكن إنسان يرتكب جريمة سرقة وهو يعتقد جازماً أنه سيقبض عليه ويودع السجن؟ مستحيل. ما في إنسان يرتكب جريمة سرقة أو قتل إلا وفي تخطيطه أنه سينجو. الشيطان يورط، يغريك بمعصية كبيرة، يعطيك نتائج كلها خيالية وهمية. بعد التورط يأتي العقاب. هذا من عمل الشيطان. إذا جاءك خاطر يتناقض مع منهج الله قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. أخواننا الكرام، بصحيفة دمشقية سائق صعدت امرأة إلى مركبته، مركبة عامة، سألها إلى أين؟ قالت له خذني إلى أين تشاء. رآها مغنماً كبيراً، بعد أن قضى حاجته منها أعطته رسالتين، رسالة فيها مبلغ مزور أودع السجن، والثانية فيها سطر واحد مرحباً بك في نادي الإيدز. لو كان مؤمن يركلها بقدمه. لما قالت له خذني إلى أي مكان تشاء يركلها بقدمه. فلما رأى هذا مغنماً، الشيطان وسوس له، يعني مغنم كبير رأى، فأصيب بمرض الإيدز وأودع السجن. أنا قرأتها في صحيفة دمشقية قبل سنوات عديدة. الشيطان هكذا يغريك بالمعصية، يزينها لك، يعتم عليك النتائج كلها، فإذا وقعت في الفخ يقول لك إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. هذا مقلب كبير جداً، فكن صاحياً. أيها الإخوة الكرام، في درس قادم إن شاء الله نتابع هذه الآيات، والحمد لله رب العالمين.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: كنا وإياكم إخوتي الكرام مع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج تفسير القرآن الكريم. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
3: عابدين على اللعبة متعودين وخصوماتنا للسبعين، خصومات بلو فرايداي حتى 70% داخل فروع عابدين هوم سنتر. فروعنا شفا بدران، المقابلين، خلدة، طريق عمان السلط، إربد، مكة مول. عابدين بكل بيت موجودين. خصومات بلو فرايداي حتى 70% داخل فروع عابدين هوم سنتر. فروعنا شفا بدران، المقابلين، خلدة، طريق عمان السلط، إربد، مكة مول. عابدين بكل بيت موجودين.
4: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079 88 39

0: 4 4 4 تقبل الله منكم.
1: مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصاد ذهب وكاش باك.

0: الإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء.
1: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني، ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
0: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 06-47-92-555. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، ألم قابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني. 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
2: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
4: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
5: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
4: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
5: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
4: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
5: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
4: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
2: مشاوي الليل، 4 فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
0: قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل، شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان، أوتستراد عمان الزرقاء، بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز، 100% جودة، خدمة وثقة.
6: كيف

0: عند كل يوم.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبيحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
4: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
5: وين هالغيبة يا رجل؟
6: آخ والله إني تعبت، تعبت من اللف والدوران وأنا بدور على شقة.
5: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
6: بس أنا ما معي كاش.
5: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
6: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
5: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
7: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
3: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
8: كل عظامي بتوجعني.
9: هاي وصفة طبية وسلامتك.
8: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
9: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100% بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
8: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
10: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
11: هاتف رقم 037-1010-25.
3: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل. من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
12: فعلا أطيب منسف باكله.
3: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ سعد الغامدي.
11: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض

فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ

لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات من

بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق

ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض.

تهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا

إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان

والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم.

حسرتنا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم

كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه

0: أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون.
1: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ سعد الغامدي.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ فهد الكندري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ فهد الكندري. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصاد ذهب وكاش باك وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي. سمارت باي أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء.
3: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني، ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
2: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، ألم قابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني. 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
4: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني.

0: عنوان الأصالة وفن الضيافة.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند، لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة

0: متابعين، خصومات بلو فرايداي حتى 70% داخل فروع عابدين هوم سنتر. فروعنا شفا بدران، المقابلين، خلدة، طريق عمان السلط، إربد، مكي مول. عابدين بكل بيت موجودين. خصومات بلو فرايداي حتى 70% داخل فروع عابدين هوم سنتر. فروعنا شفا بدران، المقابلين، خلدة، طريق عمان السلط، إربد، مكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: قديمين، ناشفين ومشققين وبيزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعة الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
5: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
6: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
7: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا: الفرع الرئيسي، المقابلين، شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد، شارع وصف التل. تليفون 0795-90-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبيحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
4: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
5: وين هالغيب يا رجل؟
6: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران وأنا

0: بدور على شقه.
1: انت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن اسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وباعلى المواصفات والمساحه اللي بدك اياها.
0: بس انا ما معي كاش
1: يا رجل. اسكانات ناصر حمدان عنده ميزه الاقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطه البنوك، وما بتدفع اي شيء زياده وبتقسط على راحتك.
0: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا انه اسكانات ناصر حمدان بيت الامان.
1: قسط قسط قسط مع اسكانات ناصر حمدان،
2: بيت الامان. اسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
3: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
4: فعلاً أطيب منسف باكله.
3: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
5: كل عظامي بتوجعني.
6: هاي وصفة طبية وسلامتك.
5: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
6: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
5: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
1: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
7: هاتف رقم 0371-1010-25.
8: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.

إليك إله العرش أرفع حاجتي وأفضي بما عن كل خلقك أكتم إليك.

0: وكم لك من فضل علي ومنة وحاشا.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم فتاوى على الهواء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة من برنامج فتاوى على الهواء. واسمحوا لي في بداية هذا اللقاء أن أرحب بسماحة مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم يا سيدي.
1: حياكم الله يا سيدي، أهلا وسهلا بكم، بارك الله فيكم، بارك الله في جهودكم، أحسن الله إليكم وبارك الله تعالى في جهود القائمين والقائمات على هذا البرنامج، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينتفع به المستمعين والمستمعات وأن يكون في صحيفة أعمالي وأعمالكم عند الله يوم القيامة.
0: اللهم آمين يا رب العالمين. طبعا نستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم مستمعينا الكرام فيما يتعلق بدينكم وفيما يتعلق أيضا بأمور الدنيا والحكم، بيان الحكم الشرعي فيها إن شاء الله. على هاتفي البرنامج نستقبل هذه الاستفسارات 06-47-47-201 و06-47-47-202. ألو، السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياكم الله يا
2: الله
0: أخي الكريم.
2: الله يعافيك على هذا البرنامج الكريم.
0: الله يحفظك وبارك فيك، تفضل.
2: الله يطول. سؤالي هو عن الوصية الوالدة. يوفي والدي قبل جدي.
0: نعم.
2: بحوالي 10 سنوات أو أكثر. ترك جدي، وثم توفي جدي رحمه الله تعالى، وترك أرض استثمرها أعمامي ولم يعملوا حصر إرث، وراضين يعملوا حصر إرث، والاستثمار بعود إلهم، ما بيعطوا الأبناء، يعني ما بيعطوا الأحفاد المتوفى والدهم. فسؤالي عن الوصية الواجب، لأنه كما أعلم أنه في عندنا في الأردن في وصية الواجب، فأريد رأيكم بهذا
0: طيب
2: الموضوع.
0: أنت بدك تسأل عن الوصية الواجبة وعن الآن هي الأرض مستثمرة صح؟
2: نعم مستثمرة،
0: ويعني الورثة بيأخذوا إيجارة، يعني عائد الإيجارة.
2: نعم.
0: طيب تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: في سؤال بس ملاحظة ثانية بعد إذا حضرت.
0: نعم تفضل.
2: بعض الأئمة الله يجزيهم الخير بلجأوا إلى إعطاء فتاوى غريبة أو يعني النصوص فيها ضعيفة جدا. مثلا هذيك أحد الأئمة قبل الأسبوع الماضي بيقول يجوز لمن يصلي السنة وإذا تعب أن يشرب ماء. يعني هذا كان رأي غريب، فأنا ناقشت
0: إنه يشرب ماء أثناء الصلاة إذا كان يصلي صلاة السنة.
2: أثناء الصلاة يعني.
0: طيب إحنا دائما الله يبارك فيك، ويعني شكرا على التنبيه على هذه النقطة. وإحنا دائما أخي الكريم يعني من خلال الإعلام، من خلال هذه الإذاعة، نوجه دائما إلى أخذ الفتوى أو أخذ الفتية من مصدرها الرئيسي وهي دائرة الإفتاء العام.
2: الله يجزيك الخير.
0: الله يكرمك ويبارك فيك.
2: مجرد تنويه لا أكثر.
0: نعم صحيح. الله يجزيك الخير سيدي، وإن شاء الله يعني تسمع إلى الإجابة إن شاء الله حول هذه المسألة. شكرا لاتصالك. الله يبارك فيك. معنا اتصال آخر. ألو.
3: يعطيك العافية سيدي.
0: الله يعافيك.
3: الله يجزاك الخير على هذا البرنامج الطيب.
0: الله يبارك فيك ويسلمك يا رب.
3: سيدي السؤال إذا سمحت لي.
0: نعم تفضل.
3: صلينا في مسجد إحنا صلاة الظهر، اللي صلى فينا يبدو إنه مش الإمام، فعند التسليم من الصلاة قال الإمام أو الشخص المعني قال السلام ورحمة الله، ما قال على كلمة عليكم.

0: السلام ورحمة الله.
1: على التسليم الأولى والثانية، فبدنا نسأل إيش الحكم بعد إذنك شيخ؟
0: بالتسليم الأولى ولا الثانية؟
1: بالثنتين شيخنا قالت.
0: بالثنتين. طيب أنت متأكد يعني أنت مش أنت سمعته في آخرين يعني سمعوا إنه الإمام
1: انتبهنا. نعم انتبه اكثر من شخص رادع
0: بلاش
1: لها
0: يكون واحد يعني سمع غلط، هذا المقصود.
1: لا اكثر من واحد بعد الصلاة رادع فقال انا نسيت يعني، فبدنا
0: طيب
1: نسأل شو حكم
0: تسمع
1: الصلاة.
0: تسمع الإجابة إن شاء الله
1: جزيته خيرا.
0: وإياكم إن شاء الله. اتصال آخر. ألو، تفضل.
2: الو،
0: تفضل يا أخي.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: سيدنا الشيخ، عندي استفسار صغير. انا اليوم صليت الفجر الصبح الحمد لله.
0: نعم،
2: صليته بالبيت مش بالمسجد. بس انا صليت يعني بعتقد مش جازم 100%، ولكن انا يعني صليت الركعه الاولى من الفرض.
0: نعم.
2: وجلست اقرا التشهد يعني التحيات خلال بعد الركعه الاولى، فنص التحيات يعني قلت انا صليت ركعه ما صليت ركعتين، فقمت جبت الركعه الثانيه وسجدت سهو. فهل هذا الاجراء صحيح او انه علي اعاده الصلاه او
0: طيب تسمع الاجابه ان شاء الله. شكرا لاتصالك اخي الكريم. معنا اتصال اخر. الو،
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
3: دكتور، بدي أسأل عن فتوى يوم الأحد وملخصها أنه امتلأت الصفوف داخل المسجد وامتدت إلى الشارع في يوم الجمعة، وعند إقامة الصلاة وفي الركعة الثانية جاء مسبوق ودخل مع الإمام حيث أدرك تسبيحة مع الإمام فحسبت له ركعة، وعندما سلم الإمام قام المسبوق رقم واحد مشان يجيب إيش الركعة الثانية تبعته. في الحالة هاي، في اللحظة هاي، رأى مسبوق آخر أن هذا الشخص قام ليكمل الصلاة تبعته، فالتحق به. فهل هذا الثاني هسه هل تحسب له صلاة الجمعة؟
0: يعني هو صلى مش الثاني قصدك أنا. طيب واضح السؤال، تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: جزاك الله خير يا رب.
0: وإياكم إن شاء الله. شكرا لاتصالك. اتصال أخير. ألو،
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
4: الله يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك.
4: شهودكم مشكورة.
0: الله يكرمك ويبارك فيك يا سيدي.
4: سيدي، عندي سؤال لو سمحت.
0: نعم.
4: لو سمحت. أنا زلمة متزوج وعندي يعني ثلاث أطفال، ولكن إلي 17 سنة متزوج، تمام؟
0: نعم.
4: بس تعرف يعني الواحد هو شباب طاش شوي. عندي وشم قبل الجيزة. يعني عندي حوالي 10 وشمات. وبيكلفوا مبلغ وقدره. أنا الحمد لله رب العالمين يعني تايب وصلاة وصدقة وشو ما بدك وصيام، الحمد
0: الله
4: لله
0: يثبتك إن شاء الله. الله يثبتك.
4: وبشتغل شغلين يعني 16 ساعة باليوم من اثنين.
0: نعم،
4: عرفت كيف. فبدي أشوف حكمها، لأني مش قادر يعني مش قادر أني أدفع يعني ألوفات، عرفت كيف. ولكن من الداخل حاسس أنه ربنا يعني سامحني وتعب أني مرتاح داخليا يعني.
0: الحمد لله.
4: ما بعمل إذن غلط بحياتي شيء.
0: نعم. طيب
4: لو سمحت
0: تسمع
4: يعني
0: الإجابة إن شاء الله.
4: سؤال ثاني سريع لو سمحت.
0: يلا تفضل.
4: الله يفضلك. أنا بروح على المقابر كل جمعة تقريبا، بزور أختي وقرايبي الله يرحمهم.
0: الله يرحمهم إن شاء الله.
4: إذا غيبت عنهم فترة بسبب شغل يعني شغل الحياة وهيك يعني هل أؤثم؟ وشغلة ثانية، لما أروح عليهم هل بثنى؟
0: هل إيش؟
4: أو إشي بيعرف إني أجيت تسمعني بشكيلها، بجيب البنت الصغيرة بقول لها هي بنتي مثلا، هيها شافتك، ما الحكي هذا يعني بس.
0: طيب تسمع الإجابة إن شاء الله.
4: بارك الله فيك.
0: وإياكم إن شاء الله. شكرا لاتصالك أخي الكريم. الآن سمحتك يعني إذا سمحت لي نبدأ بالإجابة عن أسئلة الإخوة والأخوات الذين يعني اتصلوا وطلبوا الفتية في هذه المسائل. بالنسبة للسؤال الأول، الأخ يسأل عن الوصية الواجبة. توفي والده قبل جده بعشر سنوات. بعد وفاة جده الآن الوصية الواجبة يعني التركة عفوا ينتفع بها الورثة، ويعني أولاد هذا الذي توفي قبل والده أو قبل الجد لا ينتفعون، الورثة اللي هم من نعم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف خلق الله أجمعين وسيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن اتبعهم وسار على هديهم إلى يوم الدين.

0: الوصية الواجبة أخذ بها القانون الأردني، قانون الأحوال الشخصية الأردني، ومعظم القوانين حقيقة، معظم قوانين الأحوال الشخصية الموجودة في العالم الإسلامي اليوم تأخذ بالوصية الواجبة، والتي هي مأخوذة من أحد اجتهادات الموجودة في الفقه الإسلامي. والقاعدة الفقهية بتقول أن الحكم الحاكم يرفع الخلاف، طالما أن الحاكم قد تبنى هذه المسألة الفقهية فعندئذ أصبحت ملزمة، وبالتالي يعني لا يجوز للورثة أن يستأثروا بالمال دون أولاد الإبن، فهم لهم حق، ويستطيع أولاد الإبن أن يأخذوا حقهم وأن يطالبوا حقهم عن طريق المحاكم الشرعية بعمل حصر إرث، وتنتقل لهم حصة والدهم بما لا يزيد عن الثلث كما هو معمول به في الوصية الواجبة. وبالتالي إذا الأعمام رفضوا أن يعطوا أبناء إخوتهم أو أبناء أخيهم حقهم من هذا المال، فلهم اللجوء إلى القضاء لأن يأخذوا حقهم
1: بالقضاء. نعم. بالنسبة ل... نعم الأخ يسأل سماحتك، بعض الأئمة كما يقول يعني يستفتونه الناس فيجيب، وربما يعني بعضهم ليس ربما أهلا للفتوى، أو أحيانا يعني يجيب بفتاوى تكون يعني شاذة، وذكر هنا أنه سمع فتوى من أحد الأئمة بأنه قال إذا كنت تصلي صلاة النافلة فيجوز لك أن تشرب الماء إذا عطشت، تشرب ثم تكمل الصلاة.
0: يعني أنا لم أسمع بهذا القول في حياتي، لا أعلم إن كان هناك قول لأحد الفقهاء يجيز لمن يصلي نافلة أن يشرب ماء، لكن ما أعلمه عند معظم فقهاء المسلمين الذين أعرفهم أنه لا، أن شرب الماء في أثناء الصلاة متعمدا مبطل للصلاة، سواء كانت صلاة فريضة أو صلاة نافلة، لا تفرق النافلة عن الفريضة في هذه الحالة. الأمر الثاني ما يتعلق بالفتوى، حقيقة نعم، يعني أنا بقول لإخواننا أنت قلت قد يفتي من ليس بأهل، نحن أدركنا وأدرك الصحابة يقولوا أدركنا أقواما كانوا أهلا للفتية ولكن كانوا يتحرجون من الفتية، يعني الذي هو أهل للفتوى وأهل للإفتاء
1: كان
0: يتحرج أن يفتي. اليوم نحن مع الأسف نجد أن الكل يريد أن يتسلق على هذه الفتوى، الكل يفتي، وتجد مواقع التواصل مليئة بالفتاوى وهذا يفتي بهذا، وأحيانا يفتون بقضايا عامة لو سئل عنها سيدنا عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر، يجمع لها أهل بدر، فتجد أن هنالك من يتصدى للإفتاء وهو ليس أهلا. إحنا قلنا إذا كان من هو أهل للإفتاء يتهرب من الفتية، والله لو أننا يعني نأمل أن لا نسأل، نخشى من السؤال، يعني نحن تعبنا على أنفسنا وعندنا مفتين بيأخذوا مسابقات وبيأخذوا دورات وبيظلوا يأخذوا دورة ورا دورة والتزام ورا التزام وكتاب ورا كتاب، ومع ذلك لما واحد يسأل بسؤال أكثرهم يتحرج من الجواب، لكن مع الأسف أنه تجد أن أناسا يتجرؤون على الفتية، وورد في بعض الآثار وإن كان بعض العلماء يضاعفه أجرؤكم على الفتية أجرؤكم على النار. طيب وبالتالي يعني ينتبه الإنسان لا يستفتي إلا من هو متأكد أنه أهل للفتية.
1: أهل الفتية نعم. يعني هل كل مثلا شخص درس شريعة أو درس هل هو يعني مؤهل أن يفتي؟
0: الصحيح لا. لماذا؟ لأن الفتية لها ظروف.
1: ظروف نعم.
0: إخواننا أساتذة الشريعة ومن درس شريعة من أساتذتنا وأصلا أساتذتنا الذين درسونا في كليات الشريعة هم إذا سئلوا سؤال فتية لا يفتون،
1: بقول لك ارجع لدارتك،
0: بقول لك ارجع للمفتي، ارجع للإفتاء. لماذا؟ لأن الكليات الشريعة وأساتذة الشريعة يعطون العلم نظريا، يعني نقرأ الكتب، نتعلم الكتب، نفهم الكتب، لكن حينما نريد أن ننزل هذا الذي ذكرناه أو هذا الذي تعلمناه في الكتب نظريا على الواقع، هنا يحتاج إلى دربة وخبرة قد لا تكون موجودة عند كثيرين ممن هم يتعلمون. بالتالي ندرك كثيرا من إخواننا وهم كثر حقيقة، إخواننا مدرسي كليات الشريعة ومدرسي التربية الإسلامية في المدارس وعدد كبير من الأئمة، أنهم إذا سئلوا عن سؤال فإنهم لا يجيبون، يتحرجون عن الجواب ويقولون اذهب إلى دائرة الإفتاء، هي مكتب الإفتاء موجود في المكان الفلاني،
1: أو هذا رقم خلال المفتي، رقم المفتي والوسائل الفتية يعني عن بعد موجودة،
0: وهذا أبرأ لهم أبرأ لذمتي.

0: تقييم عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: وأيضا يعني وسائل التواصل مع دارة الإفتاء يعني أصبحت يعني سهلة، هناك رقم
0: كل وسائل
1: الواتساب
0: اليوم،
1: نصية، رسائل واتساب، التليفون،
0: جميع وسائل التواصل موجود. المعروفة اليوم متاحة للاتصال، حتى إن أصحاب الفضيلة المفتين يجيبون حتى على هواتفهم الشخصية بعد الانتهاء من الدوام الرسمي. الآن تبترن على المكتب مكاتب الإفتاء بعد الساعة 3:30 يقولك المكتب مغلق، الآن ارجع ليوم الأحد مثلا. لكن إخواننا أصحاب الفضيلة المفتين يجيبون على هواتفهم الشخصية 24 ساعة في 24 ساعة. يعني في أي وقت بيرن، بعض الناس بيرنوا على الفجر وقبل الفجر في منتصف الليل على الهواتف الشخصية، وهذا تطوع منهم.
1: تطوع. نعم.
0: وهم غير ملزمين بذلك. نعم. حقيقة.
1: نعم. الله يجزيهم الخير سيدي. نعم. ويجزيك الخير سيدي. بالنسبة ل اللهم صل على سيدنا محمد، يقول الأخ بأنه كان مأموما وقد صلى صلاة الظهر، الإمام ليس إماما راتبا وإنما كان متطوعا، فعندما سلم قال السلام ورحمة الله، السلام ورحمة الله.
0: الأقل السلام أن يقول السلام عليكم،
1: السلام عليكم،
0: هذا أقله. قال لو قال السلام عليكم ورحمة الله فهذا إيش؟ هذا أكمل. لكن أقله السلام عليكم، فإذا لم يأتي بلفظ عليكم فهذا سلام غير صحيح، هذا سلام غير صحيح. إذن هو لم يخرج من الصلاة بعد، فطالما أنه ناسي كان ينبغي على المصلي أن يذكره. فإذا ذكروا قالوا سبحان الله فأعادها، خير وبركة، فصلاته صحيحة. إن لم يتذكر صلاته صحيحة. فإن تذكر بعد الفراغ بعد ما خلص قالوا يا شيخ ما سلمت مظبوط، يرجع الإمام نفسه يقول السلام عليكم بس هذا ما في، بعده بالصلاة لسه ما طلع وخرج وسلم ناسيا، يعود ويقول السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: المصلين الآخرين
1: ويسجد السهو طبعا.
0: نعم يسجد السهو لأنه فعله عمده مبطل. يعني ولو ما سجد صحيح الصلاة.
1: صحيح.
0: لكن أهم شيء أنه يرجع يقول السلام عليكم ويسجد السهو. المصلون الآخرون هم سلموا ما عليهم شيء،
1: هم قالوا السلام عليكم.
0: هم سلموا. هم الآن مشكلة فقط في الإمام.
1: في الإمام.
0: الإمام يرجع، وإذا رجع الإمام يرجع معه المصلون لأنه هو تابعين
1: كانوا
0: له. طالما بعدنا ما طلعنا. بعدنا ما طلعنا ذكر أول ما قال السلام ورحمة الله، واحد قال له سبحان الله ما انتبه، واحد قال السلام عليكم قال له يا شيخ ترى ما حكيتش عليكم، بيرجع الإمام والمأموم كلهم بيقولوا السلام عليكم مرة أخرى ويسجدون للسهو ولا شيء عليهم إن شاء الله.
1: صلى صلاة الفجر أو كان يصلي فضيلة الدكتور صلاة الفجر في بعد الركعة الأولى، يعني جلس وقرأ التشهد ثم تذكر أنها الركعة الأولى ثم قام وأتى بالركعة الثانية وسجد للسهو.
0: هذا هو الفعل الصحيح.
1: فعله صحيح.
0: يعني ما هو ما هذا ما فعله.
1: نعم.
0: هذا الصح.
1: نعم.
0: إذن لما جلس هو جلس ناسيا. فتذكر أنها ركعة أولى وليس ثانية، يجب عليه أن يقوم، وقد فعل ذلك، قام تركها ثم قام وأتى بركعته ثم سجد للسهو لأنه أتى بفعل زائد وهو تشهد زيادة ليس في موضعه، فما فعله هو الصواب. وإذا حصل معه مرة أخرى مثل ذلك يفعل مثل ما فعل، يترك ثم يأتي بالركعة ويسجد للسهو قبل نهاية الصلاة.
1: نعم. من يصلي مسبوقا، فأنا بدي أختصر السؤال، هو قال يعني من يصلي مسبوق وبعد انتهاء الإمام يريد أن يتم ما فاته ثم جاء شخص مسبوق آخر، هل تحسب يعني للمسبوق الثاني صلاة كان السؤال عن صلاة الجمعة.
0: نعم.
1: فهل تحسب صلاة الجمعة؟
0: يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الجمعة
1: مع الإمام.
0: فمن أدرك الركعة، من أدرك ركعة مع الإمام الركوع مع الإمام أدرك الجمعة. الآن الإمام ليس شرط إمام، بالتالي الأول أدرك الجمعة. الآن جاء ثاني والتحق به، نعم هنالك قول عند بعض علمائنا أنه يدرك الجمعة طالما أدرك ركعة تامة ركوع ثاني مع إيش؟ مع الإمام الثاني، هذا صار إمامه. النبي قال الإمام، أي إمام؟ الإمام الأول هو الذي صلى الجمعة ابتداء مع المصلين، أم المسبوق الذي صلى به مسبوق؟ ذاك عندنا مسألة قال بها بعض فقهائنا أنه ممكن ظل مسبوق ورا مسبوق ورا مسبوق ورا مسبوق وكلهم يدركون الجمعة. هذا قول عند إيش؟ عند بعض فقهاء المسلمين وبعض أئمة الشافعية. لكن أنا بقول الأحوط إنه يصلي معه ركعتين جمعة ثم يقوم ويأتي أربع ركعات ظهر احتياطا، فيكون جمع بين الأمرين. إن كانت جمعة على مذهب من أجازها هي انعقد الجمعة وله ثواب الجمعة، وإن لم تكن جمعة بيكون عاد الظهر احتياطا. فمثل هذا بنقول له اقتدي به طالما أدركت ما وراء

0: ركعة،
1: نعم،
0: وسلم سلم من ركعتين، ثم بعدها مباشرة قم وصلي 4 ركعات احتياطا جمعة ظهرا احتياطا.
1: نعم. سؤال الأخ سماحة الدكتور أحمد الحسنات الله يكرمك، هو يقول بأنه يعني الآن متزوج وملتزم ولله الحمد بالصلاة ولديه أطفال وعائلة، وبقول أنا يعني مشغول في العمل، وأيضا يعني هنا كان يعني قبل أن يتزوج كان قد وشم على جسده في عدة يعني مواطن عدة وشوم، وهو الآن يريد يعني كما يقول إذا أردت أن أزيل هذا الوشم فيعني سأتكلف من المال يعني الشيء الكثير، وهناك أولويات العائلة والأطفال وكذا،
0: يعني أولا يفعل؟ نسأل الله تبارك وتعالى له أن يقبل توبته.
1: اللهم آمين.
0: والنبي عليه الصلاة والسلام يقول التائب من الذنب كمن لا ذنب له. الآن هو الله سبحانه وتعالى إن شاء الله قبل توبته، إن شاء الله لا إثم عليه ولا شيء عليه بإذن الله. لكن الآن بنقول له إذا أمكنك أن تزيل هذا الوشم ولو بالتدرج، مش شرط تشيله مرة واحدة، يعني لو كل سنة شلت لك جزء منه، خاصة إذا كان في أجزاء مثلا قد يكون فيها رسوم غير لائقة، بعضنا كان يرسم صور نساء، بعضهم كان يرسم صور لشعارات دينية أخرى، بنقول له ابدأ إيش ما استطعت كل سنة اعمل لك جزء منها إن استطعت. إذا لم يستطيع نهائيا فعلا، أقول لك أنا ما بقدر أشيل لا جزئيا ولا كليا، نقول له نس أنت التوبة الله تعالى قبلها، ما عندنا مشكلة إن شاء الله تعالى قبل توبتك والله تعالى يتوب عليك ولا شيء عليك. لكن إذا قدر ولو بالأقساط، ولو على سنوات كل سنة يشيل له جزء ويبدأ بالأولى فالأولى، ما فيه رسومات، ما فيه شعارات دينية، ما فيه كلمات خادشة الحياء، بعضهم كان يكتب كلمات خادشة على الحياء، يزيل شوي إن لم يستطع استطع الله تعالى إن شاء الله يغفر رحيم وليس عليه شيء.
1: نعم. يسأل أيضا سؤال هو لكن فيه عدة يعني أجزاء، هذا السؤال هو يزور في كل يعني فترة يقول المقبرة، هناك أخته أو يعني أقاربه في هذه المقبرة، يقول أول شيء هو ما حكم سيدي زيارة القبور في هذه الحالة، ويقول هل أؤثم في حال تأخرت عن زيارتهم، هذا الثاني، والثالث هل يعني يشعرون الموتى يشعرون بأن شخص يعني قد أتاهم؟
0: نعم. أما بالنسبة لزيارة القبور فهي سنة مؤكدة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل على سيدنا.
0: فقد قال سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. وبالتالي يستحب للمسلم أن يزور القبور، يعني حتى يعني مرات ومرات، يعني كل فترة ما يصح له يروح يزور القبور للاتعاظ، لأن القبور هي التي تذكر الإنسان، هي التي تذكر المسلم بالآخرة وتذكره بمصيره المحتوم الذي سوف يكون. هذا واحد. إذن زيارة القبور مستحبة، وتكون أكثر استحبابا إذا كان الذي تزوره من أقاربك يأنس بك، كان يأنس بك في الحياة، فعندئذ يأنس بك في بعد وفاته، فتستحب الزيارة كذلك للأقارب والعلماء والصالحين والشهداء والأولياء. الأمر الآخر، نعم، الأموات يسمعون. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا دعاء دخول المقابر أن تقول السلام عليكم أهل الديار أنتم السابقون نحن اللاحقون، فأنت تسلم عليهم، وأنت أكيد لا تسلم على جماد، وأنت تسلم على من يسمع. فالميت يسمع من يأتيه ويأنس به كما كان يأنس في حياته، وبالتالي الزيارة مسنونة. وإذا كانت للأقارب والأرحام والأصدقاء ومن كان يأنس بهم في حياته فهي أيضا أكثر استحبابا. أما إثم لا نستطيع أن نقول أنه لو قطع الزيارة يأثم، هو لا يأثم. لكن أنا بنقول ربما يعني أنت لو كنت تزور أختك في حياتك وبطلت تزورها بتأتم عليك. الآن أختك كنت تزورها كل أسبوع، صحيح، وتسلم عليها في قبرها، هي كانت تأنس بك. نحن نعتقد أن الأموات في قبورهم يأنسون بزيارة الأحياء ويستفيدون من زيارات الأحياء بالسلام والدعاء والذكر. لما تدعو الله لهم فأنت إذن يستفيد الميت، فالميتك استفاد. فأنت لما مجيتش الأسبوع أنت قطعت هذا الخير عنه، لكن ليس يأثم، ولكن تكون قطعت خيرا قد كان يأنس به الميت. حتى يروى أن بعض الأموات الأرواح تتزاور في القبور، أنهم يفتخرون مع بعضهم البعض بكم دعا لهم. والله أنا اليوم ابني دعا لي ما شاء الله، أنا بفتخر على بقية الأموات. إن شاء الله الله يحسن ختامنا وختام الجميع، ويجعل برازخنا روضة من رياض الجنة. يفتخر الميت هذا أن والله أنا ابني اليوم دعا لي، فلان بيكون قاعد حزين ابنه ما دعا له، إفلام بلق

0: والله اجى ابني اجى فوق راسي ودعا لي وسلم علي وفلان بكون، وبالتالي ما كنت تشعر به امواتك في حال حياتهم بالسعاده بيشعروا بالسعاده هم ايضا في قبورهم.
1: الله يجزيك خير يا سيدي، بارك الله فيك. في هناك سؤال من زميلتنا اماني الكعابنه في مساله قراءه القران. نعم هي يعني زميله هي اللي وصلتها انها تسال هذا السؤال. قراءه القران للمراه بدون لبس حجاب، هل هي يعني صحيحه؟
0: طبعا الاخت اماني بيطلع لها تسال، يعني
1: نعم
0: هي مؤدية البرنامج وهي لازم
1: أكيد
0: تسال. يعني
1: أكيد
0: يجوز، نعم للمراه يجوز قراءه القران على اي حال، يعني لا للمراه ان تقرا بحجاب او بدون حجاب. القران يقرا قائما وقاعدا ومضطجعا ونائما، يجوز كله جائز، لكن الافضل والاكمل للقران الكريم ان يقرا أن تقرأه سواء المرأة أو الرجل مستقبل القبلة وهو جالس، وأن تكون المرأة ساترا لعورته، هذا أفضل وأكمل.
1: أفضل وأكمل،
0: ولكنه لا يحرم لو قرأت بغير حجاب فلا بأس إن شاء الله.
1: نعم. بارك الله فيكم. الآن نأخذ اتصالات مستمعينا الكرام، وأذكركم بهاتفي البرنامج 06-47-47-201 و 06-47-47-202. ألو. الله يعافيك. وعليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يجزيكم الخير على برنامج.
1: وإياكم إن شاء الله. تفضل.
2: أنا عندي سؤالين سريعات إن شاء الله.
1: اتفضل.
2: أنا راح يجيني شغل في العقبة.
1: نعم.
2: تمام. وراح أقعد في العقبة 5 أيام. راح أطلع من العقبة عمان ورد أروح مثلاً، وأطلع من العقبة للكرك مثلاً 5 يوم، يعني راح أقعد يومين بالعقبة ويومين بمعان.
1: استنى شوي، أنت بدك تطلع متى؟
2: من عمان. أي
1: من عمان؟
2: نعم.
1: كم بدك يعني تبقى في العقبة؟
2: 5 أيام.
1: 5 ولا 6؟ مش معلوم يعني.
2: نعم.
1: حتى اسمع أنت لما يكون سؤالك دقيق على أساس أنه يعني نجيبك بشكل دقيق.
2: 5 أيام.
1: 5 أيام.
2: نعم.
1: خمس أيام يعني مش أنت
0: مش كلهم في العقبة.
1: مش كلهم.
0: من عقبة لمعان وبترجع.
2: راح ارجع على العقبة. نعم. ورد ارجع 5 يوم مثلا على الكرك وبعدين اروح عمان.
0: يعني حتكون في العقبة يومين بعدين. نعم. تروح على معان.
1: نعم.
0: وترجع على العقبة وبعدين. نعم. ترجع على الكرك.
2: ايوه بالضبط.
0: اذا لن تقيم انت، مش حتكون 3 ايام كاملة في العقبة.
2: نعم. لا
0: خلص. تمام.
1: طيب
2: تمام.
1: تبتسأل ايش عن القصر والجمع؟
2: نعم ايوه.
1: حكم القصر. طيب
2: نعم. وهل يجوز القصر والجمع مع الجماعة يعني في المساجد مع الناس المقيمين؟
1: بدك. طيب طيب تسمع الإجابة.
2: نعم.
1: إن شاء الله.
2: السؤال الثاني إن شاء الله، بس سنة الظهر الأربعة القبلية والأربعة البعدية بسلام واحد يعني ولا
1: سنة الظهر الأربع ركعات؟
2: أيوة. بسلام واحد. وهل يجوز قراءة الفاتحة لحالها بالسنة بهذول بالأربع ركعات هذول؟
1: طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. شكرا لاتصالك. حياك الله أخي الكريم. بدنا اتصال آخر. ألو. ألو. ألو. طيب 06-47-47-201 و 06-47-47-202. معنا اتصال. ألو.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
3: معك الكساسوي يا سيدي. بدي أسألك في سؤال. في إلي عندي ولد بيشتغل بمحل ذهب.
1: نعم.
3: يعني محل 77 زي شو اسمه العلاوي وما علاوي بشون على خارج الأردن. فبيشتغل محل الذهب هذا، برار بقصد الذهب تقسيط تبعين المحل.
1: شو بيعملوا؟
3: بقصد الذهب تقسيط.
1: تقسيط.
3: مشتري سبيكة مثلا ب2000 3 4 5000 دينار. بقسطتهم عليهم تقسيط. ما بحكي معي الولد بيقول لي اسأل لي فتاوي حلال ولا حرام. لحد الآن بيقول لك أنا ما بعرف إيش أنا حلال ولا حرام. إني هو ما له علاقة.
1: هو بياع بيشتغل ببيع يعني هو.
3: هو اللي بي يعني هم مثلاً بتكون متفقين مع صاحبين المحل.
1: نعم.
3: هو بس يعني بأمن الذهبات مثلاً، بيقول بعطيه شبيكة أعطيه 20,000 أعطيه 10,000 زي هيك.
1: بس وظيفة ابنك إيش وظيفته؟
3: هو زي الصرافة.
1: صراف. طيب تمام.
3: محل صرافة يعني، بس مش في الأردن، دول الخليج برا.
1: طيب تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: يلا سيدي إذا في مجال تعطينا. أنا معي تاكسي بديش قبل شوي أخر شوي بطلع مع
0: ماشي.
1: طيب ماشي. أنا حتى يعني من تفضل يلا ماشي.
0: الذهب بالأقساط لا يجوز، وهذا من الأمور الربا.

0: ربوية. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر
1: اللهم
0: قال: الذهب بالذهب يدا بيد سواء بهاء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. إذن لابد أن يكون الذهب، لا يجوز أن ينفصل المتبايعان وقد بقي جزء من الثمن. أنا بعطيك الثمن بستلم الذهبات كاملة، إذا أخر جزء من الثمن أو أخر جزء من الذهب فعندئذ وقع في الربا.
1: طب السوق ملوش علاقة بيهم يعني.
2: سيدي هو صراف، هو
0: أنت صراف، أنت مش اللي عملت العقد، اللي عمل العقد هو الآثم. الصراف مجرد سلم، يعني أنا سلمته، أنا بقول له روح أعطي فلان كيلو ذهب، أعطاه الذهب، هو الذي يأثم، هو الذي باشر العقد. ولكن بنقول لابنك انه يقول لصاحب المحل وصاحب الشركه انه هذا التعامل ربوي، ارجو ان لا تتعامل ولا تحرجنا حتى لا نتعامل في تعاملات ربويه، فيمحق الله لنا بركه بيعنا وبركه تجارتنا.
1: اما هو يعني ما له علاقه هيك يعني، عبين ما يدبر يلاقي له شغل مره ثانيه، يعني شغل ثاني بترك. بس يقول لك الان انا شو بدي اعمل، حرام ولا حلال؟ قلت والله غلط لك.
0: هل هي حرام؟ ما انتهى الموضوع، هي حرام. لكن اللي هو ما مارس العقد، اللي عمل الاتفاق والعقد مش هو، فاحنا بنقول له الى ان تجد عملا اترك ان شاء الله.
1: يعني هو ما له علاقه، بس يقول اعطي بعطي، لانه هو صاحب العلاقه اصلا يعني، هو ما بيقدرش. هم الشركه نفسهم اللي بيبيعوا بيجيبوا، تبعين الصرافه هم اللي بيبيعوا هم اللي بيشتروا، بس هو يعني موظف عندهم بيودي بيقول خذ هاي كذا كذا.
0: ما هو بس مشكله في الربا، النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الربا 10، يعني لعنة في الأسف لعنة في الربا الرائي الرابي والمرابي والوسيط، كل من له علاقة بالربا هذا يشمله اللعن.
2: نعم.
0: فالأفضل إنه هو إذا، لكن إذا أنا ما له علاقة، هو لا يعلم إنه هذا العقد ربوي، هو مش كل مسألة كل صرافة بتجي بيعرف شو صارت، صح؟
1: أكيد. ولا أنا حكيت له
0: ما بيعرف، هو بيجي أمر إنه سلم فلان سبيكة بس.
1: لا بقول له مثلا هذا اقساط، يعني مثلا
0: اذا بقول اذا بيعرف اقساط وهو ممارس، لا هو يعتبر مشارك، والله مشارك بالاثم.
1: انا حكيت له والله، قلت له عندنا الاردن اللي بعرفه انه حرام يعني،
0: هذا هيك بيكون مشارك. خليه يحكي معنا ويراجعنا على الافتاء، نشوف له حل ان شاء الله تعالى.
1: وهو مش فاهم، مش بالاردن هون.
2: خليه يحكي، يتواصل عن طريق الواتساب او التليفون،
1: يعني اعطيه رقم التليفون وخليه يحكي.
2: ماشي. نعم. مش برنامج فتاوى، اعطيه رقم اداره الافتاء الفتوى الالكترونيه، ممكن يرسل سؤال على الموقع او الواتساب او يحكي معهم تليفون وبتجاوبوه.
1: قديش الرقم؟
2: والله بامكانك تطوله عن طريق البحث، ابحث عنه بتلاقيه، بس اكتب رقم اداره الافتاء او الفتوى الالكترونيه ان شاء الله بيطلع لك. يعطيك العافية، شكرا لاتصالك. معنا اتصال آخر. ألو.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: الله يعطيك العافية شيخ.
2: الله يعافيك وبارك فيك، تفضل.
3: الله يسعدك. بعد إذنك عندي سؤالين.
2: تفضل سيدي.
3: الله يزيد فضلك. السؤال الأول عن حلفان اليمين.
2: نعم.
3: أنا كنت سايق سيارة ولفيت مزدوج وقفني الشرطي. وحلفت يمين إن يعني أول مرة بعملها، قلت أقسم بالله والله إن أول مرة بعملها، بعديها راجعت حالي وطلعت أعملها قبل.
0: نعم. يعني لما حلفت أنت أول مرة، أنت كنت فعلا يعني متذكر أو ظنك إنك أول مرة.
2: إنك أول مرة.
3: أيوة أول مرة، ما كنت مذ يعني.
0: ما كنت فعليا متعمد، يعني ما تعمدت أنت، كنت لا يعني ما تعمدت الكذب وتعمدت.
3: لا لا لا لا خلاص. طبعا بس راجعت تمام. حالي بعديها ولا كنت عملها قبل يعني من زمان.
2: نعم. طيب السؤال الثاني.
3: السؤال الثاني، أنا بعمل على سائق على تطبيقات ذكية.
2: نعم.
3: في ناس بيطلعوا معي يعني، في منهم إنه يعني بعرفهم معرفة، فبيشتغلوا بالقروض الربوية. إيش بيطلع علينا؟
2: أنت بس بتوصلهم؟
3: أنا بوصلهم، بظل معهم يعني طول اليوم.
2: طيب.
3: أوقات بظل معهم طول اليوم.
2: طيب تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: ان شاء الله. يا ريت توجيه، واذا في يعني انه يعني التوبه، اذا في
0: كل عمله قروض ربويه، ولا فيش اي جزء من عمله حلال؟
3: كل قروض ربويه،
2: يعني هو بلف على الناس على الزباين وبشرح لهم وكذا على اساس انه نعم يتعامل.
3: نعم.
2: يعني هو شغلته بيعطي قروض،
3: شغلته بيعطي قروض
2: بفائده
3: عن طريق البنك كذا، وهم برانيين يعني. طيب. بس بيتعامل مع بنك و
2: طيب. تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: أكثر من مرة يعني أنا نعم. يريد كمان توضيح إن المصاري مثلا اللي أخذتها أنا إيش أعمل فيها كذا، هي صرفت منها يعني.
2: طيب تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: بارك الله فيكم.
2: حياك الله أخي الكريم. معنا اتصال.
4: السلام عليكم.
2: نعم. عليكم السلام.
4: يعطيك العافية دكتور.
2: الله يعافيك.
4: الدكتور اللي شرحت في أحد الأشخاص بيحكي إنه إذا أنت بتلبس الخف بشاكني بلبسه صيفا شتاء، فبيحكي لي أنت لازم هذا الخف تلبسه شتاء، بحكي له طب وإذا لبسته صيفا؟ بحكي لي إنه في فرق، إن إذا بتلبسه يعني صيفا أنت بتلبسه على أساس إنك أنت بدك، يعني في فرق إنك بدك تدف رجليك وفي فرق إنك بدك تتبع الرخص. فبحكي له طيب، بحكي لي إذا بدك تتبع الرخص يعني إنك أنت جائز إنك تظلك لابسه، بس إذا بدك تستدفي هيك أنت غيرت نيتك، غيرت نيتك إنك بدك أنت يعني تتبع الرخص، هيك أنت غيرت نيتك إنك بدك تدفي حالك.
2: طيب تسمع الإجابة إن شاء الله.
4: وسؤال ثاني، لو إنه مثلا شخص إنه كان مأموم، يعني الإمام سلم والمأموم إيش سلم معه وقام مباشرة قام صلى السنة مباشرة، يعني بدون ما يجلس مباشرة.
2: طيب
4: في حد إنه في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحكي إنه لا تتبع الصلاة مباشرة، يعني
2: لا تتبع الصلاة.
4: نعم، يعني إنه ما بصير إنه الواحد طيب يصلي ويقوم يصلي السنة مباشرة يعني.
2: طيب تسمع الإجابة إن شاء الله، شكرا.
4: وإياك الله خير.
2: وإياكم إن شاء الله، بارك الله فيك. سمحتك بالنسبة لسؤال. نعم، في معنى آخر اتصال. طيب
5: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام،
5: يعطيك العافية شيخنا، كيف حالك؟
2: الله يعافيك
5: شيخنا. بسألك سؤالين بس بعد منك.
2: تفضل.
5: سؤال أول، امبارح بطلع على الفيسبوك في كان جايبين شيخ بيحكي عن قيام الليل، فكان يحكي إنه أحسن قيام الليل بعد المغرب لبعد العشاء، قبل العشاء، لأنه في آية تدل عليها إن ناشئة الليل هي أشد أقوم، بعد ذلك ناشئة الليل ناشئة الليل.
2: من بعد المغرب لمتى؟
5: لا بعد العشاء، نصلي العشاء وتوتر وخلاص، أنا هيك بكون تقمت الليل. لأنه بقول في ناشئة الليل هي أشد وطن، هي تدل بهي الآية.
2: يعني المقصود هو قصده ناشئة الليل يعني أول الليل؟
5: قال إن هاي ناشئة الليل معناتها أول الليل، يعني أول المغرب. فبعد المغرب قيام الليل هذا أحسن وقت. وبدأ يعني متى بكون أحسن وقت لقيام الليل، قيام الليل.
2: طيب تسمع الإجابة.
5: سؤال ثاني، سؤال ثاني بعد ذلك بس هسه برضو سمعت من الشيخ بالجامعة، بس يعني للأمان مش ما فهمتش الجواب كويس، عشان في واحد بدمت يعني.
2: طيب.
5: كان يحكي إنه هسه الواحد بعد ما يموت بعد مدة عطوم تقوم قيامته، يعني بصير ربنا بعته الموت وبشوف القيامة ونفخ بالصور وكل شيء، يعني إنه ربنا بعته، إن هل هي مزبوط ولا إنه في مساحة حياة برزخية وبعدين ربنا يعني.
2: طيب. واضح السؤال أخي الكريم، بارك الله فيك. تسمع الإجابة إن شاء الله، تابعنا من خلال الراديو، شكرا لاتصالك. سمحتك سؤال الأخ يقول أنه سيذهب إلى العقبة في عمل، يعني مدة كل الرحلة 5 أيام، سيقيم يومين في العقبة ثم يذهب إلى معان يوم ثم يرجع إلى العقبة وبعد ذلك إلى الكرك، كلها مدة 5 أيام. يسأل عن الجمع، القصر والجمع.
0: هو طالما لم يقم في مكان واحد 3 أيام كاملة فأكثر غير يومي الدخول والخروج، هو يبقى مسافر. نعم، فله أن يجمع ويقصر طوال تكرم. الآن هو في العقبة حيمكث يومين، إذن أقل من 3 أيام، إذن فله أن يجمع ويقصر في العقبة ثم يذهب إلى معان فيجمع ويقصر في معان لأنه أيضا مسافر، ثم يعود إلى العقبة أيضا يبقى يجمع ويقصر مسافر ثم الكرك وهكذا. فلا بأس، لأنه طالما لم يقم 3 أيام كاملة غير يومي الدخول والخروج. إذا أتم 3 دخل بالرابع، إذا أتم الرابع عندئذن أصبح مقيما.
2: نعم. هل يجوز له أن يقتدي، نفس الأخ السائل، هل يجوز له أن يقتدي بالإمام المقيم؟ مثلا هو يريد أن يجمع الظهر مع العصر فدخل وصلى مثلا صلاة مع الإمام ثم جمع.
0: نعم وحدها. بالنسبة للجمع لا بأس.
2: لا بأس،
0: يعني يجوز أن يقتدي أن يصلي الظهر مع الإمام ثم بعد أن يسلم الإمام يأتي هو بالعصر لوحده، هذا لا بأس به.
2: لا بأس.
0: لكن المشكلة بالقصر، لا يجوز له أن يقصر إذا صلى خلف إمام مقيم، لا يجوز له أن يقصر إذا صلى خلف إمام متم حتى لو كان غير مقيم. إذن طالما أنه صلى الإمام 4 بدك تصلي 4، لا يجوز لك أن تقصر خلف إمام مقيم. إذا في الحالة أنت تجمع لكن بتروح عليك سنة القصر، لكن بروح عليك أي قصر، القصر اللي مع الإمام، لكن العصر يقصرها. ما يعني أنا دخلت مشكلة. دخلت صليت مع الإمام الظهر فنويت الجمع، بصلي الظهر 4 مع الإمام ثم أجمع العصر ركعتين. لكن الصلاة التي صليتها مع الإمام لا يجوز أن يقصرها، وإنما يجب أن يصليها تامة.
2: نعم.

0: بالنسبة لسنة الظهر القبلية فضيلة الدكتور، يصلي، هل يجوز أن يصلي 4 ركعات بسلام واحد؟
1: نعم يجوز،
0: يجوز.
1: يجوز أن يصلي 4 ركعات بسلام واحد، ولو فصل ويجوز أن يفصلهما بسلامين، بركعتين بركعتين،
0: ركعتين
1: هذا
0: بركعتين.
1: جائز وهذا جائز، كلاهما جائز، لكن الفصل أفضل، يعني أن يصلي ركعتين ثم يسلم وركعتين ثم يسلم أفضل من أن يجمعها أربعا مع
0: أربع
1: بعضها
0: ركعات.
1: البعض، لكن مع جوازها طبعا.
0: نعم. قراءة في هذه الركعات فضيلة الدكتور، هل يصلي، هل يجوز له أن يقرأ الفاتحة فقط دون الآية، سورة
1: هي
0: قصيرة أو آيات؟
1: قراءة الفاتحة هي ركن في كل صلاة،
0: في كل صلاة.
1: هي الركن فقط، يعني حتى في الصلاة المفروضة لو أراد أن يقرأ الفاتحة فقط يجوز، لكن بكون ترك السنة. ونفس الشيء في النافلة، قراءة الفاتحة هي الركن، فإذا قرأ الفاتحة صحت صلاته، لكن يستحب له سواء في الفريضة أو في النافلة أن يأتي بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين بما شاء من القرآن.
0: نعم.
1: الأفضل ويستحب أن يقرأ شيء ولو قليل من القرآن الكريم بعد الفاتحة، لو اكتفى جائز، صلاته صحيحة ولا إثم عليه، لكن يكون قد خالف السنة وفوت على نفسه أجرا من الأجور.
0: نعم. الأخ يعمل سائق أو كان يسوق السيارة وارتكب خطأ، فأوقفه رقيب السير فقال له أقسم بالله إنه يعني أول مرة أفعل هذا الفعل. فبعد ذلك تذكر أنه قد يعني سبق له أن تصرف بهذه الطريقة وفعل هذا الفعل. ما حكم حلف اليمين هنا؟
1: يعني أولا الله تبارك وتعالى نهى أن يجعل الحلف بالله تعالى في كل صغيرة وكبيرة، الله تقال ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، وأنا بقول لمثل أخوي والله المخالفة أهون بكثير من أنك تعلم في يمين كاذب، أهون بكثير أنك لا أدفح المخالفة، أحسن لك تفحها في الدنيا، ولا أنك تقع بيمين كاذب تتهرب من مخالفة مبلغ 10 أو 20 دينار تدفعهم، أهون علي على الله من أنك إيش تحلف يمين كاذب. لكن أخونا ما حلف كاذب،
0: ما ك... نعم ما
1: هو
0: حلف
1: ما كذب حقيقة،
0: صحيح.
1: لا ولا ما تحلفش، قل له خلاص يعني بده خالفك، يعني ما مش حيقطع راسك في النهاية،
0: صحيح.
1: لكن طالما حلف يمينا وهو يظن أنها كذلك فلا إثم عليه، هو ما قصد الكذب، ولم هو بلك أنا والله كنت أظنه، هو كان يظن نفسه أنه أول مرة، فلما حلف يمينا حلف بحسب ظنه، واليمين بحسب الظن لا يأثم به، أنا قلت والله العظيم أني عمري أنها أول مرة، فعلا بعد فترة ذكرت إيه لا أنا كنت عاملها مرة أو مرتين فلا إثم عليه، وهو أدرى بنفسه، إن كان فعلا كان ظانا أنه لم يفعلها سابقا فلا شيء عليه، وإن كان لا كان كاذبا فهو آثم وعليه التوبة والاستغفار وكفارة اليمين
0: والكفارة. طيب سيدي، نعم، السؤال الثاني أيضا سؤال الأخ، يقول بأنه يعمل على نعم يعمل على سائق تطبيقات ذكية، تطبيقات يعني بوصل شخص يعرفه، وهذا الشخص يعمل يعني يعطي قروضا للناس بالربا.
1: يعني أولا يعني كيف عرف أنه يعني كل عمل، ربما هاي المرة مش رايح من ربا، يعني ما يدريك، هل أنت تفتش وتبحبش على الناس، لكن إذا عرف وقال له أنا رايح أخذ قرض ربا أو رايح أعمل معاملة ربوية، إذا صرح له بذلك وعلم علما يقينيا، الأولى أنه ما يحمله،
0: الأولى ما يحمله،
1: ما يحمله.
0: نعم.
1: لكن إذا ما صرح لك بعد ما أنت نزلته هو راح يعمل معاملة، مالك لا تأثم، ليس لك علاقة بذلك، هو المراضي وهو الذي وقع بالإثم. وبالتالي الأصل أنا بقول لإخواننا جماعة التطبيقات ويعني وسائل التكاسي والبساط، لا تسأل الناس وين رايح ومنين جاي، شو وظيفتك؟
0: ما تضيقش حالك،
1: لأن إذا سألت بتضيق على حالك. النفس بقول لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، أنا مش لا تسألوا وين رايح ومنين جاي، لا تسألوا المرأة اللي معه هي مرته ولا أخته ولا خطيبته ولا وحدة جاء، ما مش شغلك هذا، لا تسأل يعني. فبالتالي في أحيانا نحن إذا سألنا نشدد على أنفسنا، والله شو بتشتغل، والله بسبب قدرة، شو دخلك تسأله، ما لك علاقة.
0: بني إسرائيل لما قالوا ما لونها، إن أيوة. الله يأمركم أن تذبحوا بقرة،
1: أنتوا شددتوا حالكم،
0: شدوا حالهم،
1: ما أمرك الله أن تفتش عن أحوال الناس، مش وظيفتك. لكن إذا فتشت وعلمت إنه هذا رايح يعمل عمل حرام فأنت معين له بالحرام، والله تعالى قل ولا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
0: طيب سيدي، ماذا يفعل بالمال الذي أخذه؟ يعني
1: المال أخذه مال حلال، أخذه مقابل عمل، مقابل
0: عمل.
1: التوصيل، التوصيل
0: نعم.
1: نفسه
0: توصيل.
1: حلال،
0: نعم.
1: نفس التوصيل هذا حلال.
0: حلال
1: مقابل عملي، مقابل جهدي،
0: لكن فيه إعانة،
1: أنت آثم لأنك أعنته على الحرام،
0: فهو هنا
1: فهنا بنميز بين العمل نفسه، الإثم في الإعانة، أنت أعنت واحد ليعمل

0: الحرام، هو العمل الحرام، لكن انت قد شاركته في الاثم، لكن ما شاركته في الايش؟ في
1: في
0: المال.
1: المال.
0: مالك مقابل عملك، عملك، فعمل مالك مباح لك والعمل نفسه فيه
1: يعني
0: حرام.
1: هو يلزمه استغفار
0: يلزمه
1: والتوبة،
0: استغفار
1: لكن
0: وتوبة
1: المال
0: فقط.
1: ما في
0: المال
1: عليه
0: لا،
1: شيء.
0: المال ما عليه شيء ان
1: نعم
0: شاء الله،
1: سيدي، بالنسبة ل نعم
0: الا اذا كان المال كله حرام.
1: إذا ك... آه
0: يعني المال اللي انت اخذته منه تعلم هذا ليس له اي مصدر مال اخر، كل ماله حرام،
1: كله حرام،
0: وغالبا ما في حدا في
1: ما في
0: الارض
1: حدا بكون
0: كل ماله
1: كله
0: حرام الا يكون جزء منه
1: مختلط.
0: مختلط بالحلال.
1: طيب سيدي، الإمام مأموم سلم، والله هذا السؤال الأخ يمكن سأل عدة أسئلة سريعة وممكن ما كتبته، هو قال
0: نعم
1: إنه متابعة الصلاة للصلاة،
0: نعم
1: قال ولا تتبع الصلاة الصلاة، هل هذا يعني حديث ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هو بعد أن فرغ من صلاة الفرض قام مباشرة وصل وبدأ بصلاة السنة.
0: نعم هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تتبع الصلاة الصلاة حتى تتكلم أو تفارق، هذا حديث رواه الإمام مسلم، هو حديث صحيح
1: صحيح
0: يعني في رواه مسلم، لكن فهم الحديث ليس على ظاهره. العلماء قالوا لا يحرم، وإنما يفضل للمسلم أن يفصل بين
1: مسلم
0: صلاة الفرض والنافلة بانتقال أو كلام، وبالتالي لو انتقل هو لو انتقل
1: من
0: من
1: مكان
0: مكانه إلى
1: لمكان.
0: مكان آخر حصل المطلوب. لو قال استغفر الله فصل بتسبيحة أو باستغفار أو بأي كلام
1: حصل
0: حصل المطلوب، وبالتالي لا يعني ولو لم يفعل ذلك هو لا يحرم. يعني الحديث ليس للتحريم،
1: نعم
0: وإنما الحديث للسنة، يعني يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأفضل والسنة
1: أحسن.
0: أن لا تتبع الصلاة النافلة تتبع الصلاة المفروضة بنافلة، افصل بينهما بكلام أو بانتقال.
1: نعم في سؤال أيضا يقول السائل بأنه قد يسأل عن قيام الليل، وسمع من أحد المشايخ كما يقول أن أفضل القيام هو من بعد المغرب إلى يعني صلاة العشاء، مثل ما صليت العشاء هذا أفضل القيام، ويستشهد بذلك بقول الله تعالى إن ناشئة الليل هي يعني
0: أشد وطئا
1: أشد
0: وأقوى
1: وطئا.
0: قيام.
1: نعم
0: لا الحقيقة أصلا الصلاة بعد المغرب في خلاف بين العلماء، هل هي قيام ليل أم لا؟ يعني العلماء
1: في
0: مختلفين،
1: مسألة خلافية،
0: ما هو
1: كيف
0: متى
1: يعني
0: يبدأ قيام الليل؟ هل يبدأ بعد المغرب أم بعد العشاء؟ في كلام.
1: نعم
0: لكن إذا قلنا أنه هو قيام ليل، أفضل وقت لقيام الليل هو الثلث الأخير من
1: من
0: الليل،
1: الليل.
0: مش أول الليل. يعني لو فرضنا أن المغرب يبدأ به قيام الليل بالمغرب، على قول بعض العلماء أن قيام الليل يبدأ من المغرب من غروب الشمس، لكن أفضل وقت لقيام الليل هو الثلث
1: الأخير
0: الأخير من الليل، لمن أراد أن يقسم الليل أثلاثا، ثلث أول ثلث وسط ثلث أخير. من أراد أن يقسم الليل أسداسا، وهذا أفضل لسه، أفضل من أثلاثا، فيصلي في السدس الرابع والخامس،
1: الرابع
0: في السدس
1: والخامس
0: الرابع والخامس، ويكون السادس
1: اللي هو
0: للاستراحة.
1: قبل الفجر هذا
0: نعم
1: بكون. نعم
0: وبالتالي ما هذا انا ما سمعت انه افضل قيام الليل بعد المغرب، لم اسمع به انا، يعني لا اعلم ان كان هناك احد من الفقهاء قال به، لكن ما اعلمه انه افضل قيام الليل هو الثلث الاخير من
1: من
0: الليل.
1: الليل. طيب سيدي، بالنسبة لتقسيم، إذا سمحت لي يعني استطرادا على هذا السؤال، تقسيم الليل يعني أنا فرضا الآن مثلا صلاة العشاء لوقت صلاة الفجر بقسم على ثلاث
0: نعم،
1: وبشوف إيش
0: من
1: الثلث
0: الليل
1: الأخير
0: يبدأ من المغرب،
1: من المغرب.
0: الليل يبدأ من المغرب الشمس،
1: نعم
0: بحسب أنا من وقت المغرب، يعني فرضنا الآن المغرب إحنا يغيب 6:30 قول 6،
1: نعم
0: والفجر على 5 مثلا، من 6 للـ5 كم ساعة بيننا؟ حوالي 10 ساعات أو 9 ساعات قول،
1: نعم
0: بنقسمهم 3، بنقول أول 3 ساعات هي الثلث الأول، ثاني 3 ساعات الثلث الثاني، وآخر 3 ساعات هي الثلث الأخير، فأفضل صلاة تكون بالثلث الأخير.
1: الأخير. نعم
0: نعم
1: وأيضا إذا قسمته أسداس نفس الشيء،
0: بتقسم على ستة،
1: بقسم على ستة.
0: بنقسم على ستة،
1: نعم
0: أول سدس، أول سا أول
1: سد
0: سدس
1: بعد
0: سدس
1: الرابع،
0: الأول، أيوة السدس الأول بيكون ذاك، ثاني الثالث الرابع والخامس أفضل إشي،
1: أفضل
0: أفضل
1: شيء
0: للقيام الليل، ثم السادس يكون الاستراحة
1: الاستراحة.
0: قبل الفجر.
1: نعم بارك الله فيك سيدي. نعم السؤال الأخير من الأخ يقول أنه أيضا سمع من أحد المشايخ أن يعني المسلم عندما أو الإنسان عندما يموت فقد قامت قيامته فيحاسب وكذا إلى آخره.
0: صحيح، يعني هي أول أول يوم القيامة الموت، من مات فقد قامت قيامته انتهى، يعني أنت انتقلت من أنت القيامة ما هي؟ الانتقال من الحياة الدنيا إلى الحياة الآخرة، فأول انتقال لك هو للبرزخ، فالبرزخ هو أول درجات

وأول مواقف أول قيمة. لأنه في البرزخ في القبر إما أن يعذب وإما أن ينعم، إن كان من الصالحين ينعم ونسأل الله أن يكون قبورنا وقبور آبائنا وأمهاتنا من رياض الجنة، وإما أن يكون من العصاة فيكون قبره حفرة من حفر النيران. فتبدأ يبدأ الحساب والعقاب بمجرد الموت. صحيح.

0: جزيل الشكر الإخوة والأخوات الذين اتصلوا معنا وشاركونا، وكذلك من استمع إلينا، وأشكر الزميل سعد الدبوبي من الهندسة الإذاعية، والزميلة أماني الكعابنة من التنسيق والإعداد. كان معكم الدكتور منصور العمري، نستودعكم الله، وإلى اللقاء في حلقة مقبلة بمشيئة الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: فتاوى على الهواء.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصات ذهب وكاش باك وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي، سمارت باي، أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء.
3: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
4: عابدين على اللعبة متعودين وخصوماتنا للسبعين. خصومات بلو فرايدي حتى 70% داخل فروع عابدين هوم سنتر. فروعنا شفا بدران، المقابلين، خلدة، طريق عمان السلط، إربد، مكي مول. عابدين بكل بيت موجودين. خصومات بلو فرايدي حتى 70% داخل فروع عابدين هوم سنتر. فروعنا شفا بدران، المقابلين، خلدة، طريق عمان السلط، إربد، مكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
2: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 0796-52-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
5: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية.

0: تمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
2: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
3: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
2: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
3: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
2: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
3: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
2: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
0: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
5: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
6: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
7: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.

0: تهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة له فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة له فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

0: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة، في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
1: اسمع، جاي عبالي منسف. استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك.
2: فعلا أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
3: كل عظامي بتوجعني.
4: هاي وصفة طبية وسلامتك.
3: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
4: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
3: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
5: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
6: هاتف رقم 037-1010-25.
7: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عظيم.
1: إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نبقى وإياكم الآن مع البرنامج الأسبوعي الدين والحياة مع الدكتور غالب الزعارير.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الذاكرين الشاكرين. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا، والصلاة والسلام على من جاء للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المشاهدون والمستمعون في كل مكان، أحييكم من جديد في برنامجكم الأسبوعي الدين والحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع وإياكم عن التوكل على الله سبحانه.

وتعالى. واليوم نأتي إلى قوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، صدق الله العظيم. التوكل على الله سبحانه وتعالى مقرون بالإيمان، وذلك نجده يتجلى في مواطن عدة، فمنها قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إذن زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، فمقرون التوكل بالإيمان. فلا يستطيع الإنسان ولا يمكن أن يقول أريد أن أتوكل على الله وهو خاري الإيمان، ما عنده إيمان أو لم يأخذ بالأسباب. ولذلك قال سبحانه: إنما المؤمنون، يعني إنما أداة حصر، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا بعدها وعلى ربهم يتوكلون. إذن زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وهذا نجده في موطن آخر: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. إذن ما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فهنا توكلوا على الله سبحانه وتعالى لما كان الإيمان عندهم في أعلى درجات، فهذا يعطينا الدليل الدامغ والقوي أن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ذكر الإيمان وذكر التوكل، وهذا دليل قوي على أن التوكل على الله سبحانه وتعالى وتفويض الأمر إلى الله والجمع بين عمل القلب وعمل الجارحة هو في الاتجاه الصحيح، يكون الإنسان في الاتجاه الإيجابي الصحيح. ولما رأى المؤمنون الأحزاب، الأحزاب اللي تحزبوا ضد النبي صلى الله عليه وسلم ضد الإسلام، وهناك سورة اسمها سورة الأحزاب. طب ليش سميت سورة الأحزاب؟ لأنه كل العرب من المشركين طبعا، والمنافقون في المدينة، واليهود الذين يسكنون في المدينة، ومشركو الجزيرة العربية ومن شايعهم، كلهم تآمروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. يعني أنت متخيل أنه لك عدو، لكن فجأة يطلع لك أربع أعداء أو خمس أنواع من الأعداء، معناه أنت يعني في خطر داهم وقوي. ولكن هذا ما زاد المؤمنين إلا قوة وصلابة وإيمانا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب أجمعوا كلهم قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ما زادهم هذا إلا إيمانا وتسليما، يعني معناه أنه كلما اشتد الخطب واشتد الخطر المؤمن يزداد تعلقه برب العالمين، ما بتراجع، ودائما دائما مع الله سبحانه وتعالى. ولما أنت تتعرف إلى الله في الرخاء الله يعرفك في الشدة ولا يتركك، وهذا يقين أيضا. لذلك المؤمن يعني عنده حواس، هذه الحواس الخمس المعروفة، وعنده حواس داخلية، هو يعلم أن الله معه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فأنت إذا كنت متقي لرب العالمين وعندك إحسان، معية الله معك، وأنت بتعرف هذا الكلام، وأكثر الناس معرفة فيه. لذلك كل إنسان يعرف أين هو، كل إنسان يجب أن يعرف أين هو. وإذا أردت أن تعرف أين أنت فالمقياس موجود بداخلك، بداخلك. ادعو الله وأنت موقن بالإجابة، معناه يقين بالإجابة، يأتيك إن شاء الله ما تريده بأمر الله جل جلاله. وهنا الشاهد بين الآيات الثلاث التي ذكرت الآن في معرض هذه الحلقة: الأولى قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي واحدة. الثانية: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إذا التوكل، وهناك من يتوكل على الله فهو حسبه.
وفي موطن آخر ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله.

ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ما زادهم ذلك إلا إيمانا وتسليما. ولذلك الذين قال لهم الناس في أحد موطن آخر إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. أنت ملاحظ قوة إيمان الصحابة رضوان الله عليهم كيف لما اشتدت المعركة والخطب والخطر زاد تعلقهم بالله جل جلاله. وكان ذلك هذا بعد الجولة الثانية في أحد. أحد الجولة الأولى ربحها المسلمون، أطاعوا الله وأطاعوا الرسول، فالجولة الأولى نجاح باهر. في الجولة الثانية، وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر 50 من الرماة أو ما يقارب ذلك أن يقفوا على جبل أحد يحمون الصحابة رضوان الله عليهم في ساحة المعركة، وهي ناحية استراتيجية عسكرية الآن تستعملها الجيوش، المواقع والسيطرة على أماكن مرتفعة حتى تبقى مسيطر على أماكن المنخفضة أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع جزء من الجيش قوة من الرماة على هذا الجبل وقال لهم إن انتصرنا أو انكسرنا لا تنزلوا عن هذا الجبل. ولكن يعني ببساطة الصحابة رضوان الله عليهم، ومعركة يعني بداية المعارك، المعركة اللي جاءت بعد بدر وأحد كانت عبارة عن ارتداد لما حدث في بدر. يعني المشركون جهزوا الجيش هذا لأنهم انكسروا في بدر، فكانت معركة انتقامية من المشركين فيها حياة وموت. وشاهد أنه النبي صلى الله عليه وسلم وضع الرماة على جبل أحد وخمسين من أشهر الرماة وأعطاهم أوامر بعدم النزول، وما في اجتهاد، كما قيل لا اجتهاد مع النص. ما تجتهد في شيء أنت غير مطلوب منك الاجتهاد فيه لأنه الأمور واضحة. فقال لك سمعت الأخبار والأوامر بدك تطبقها، لأنه هذا جيش وهي قيادة، إذا كل واحد يتصرف على رأسه الجيش ينكسر مهما كان، سواء كان جيش مسلم أو غير مسلم، فلا بد أن يتبع القيادة. وما بالك إذا كانت القيادة القائد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤيد بنصر الله جل جلاله، فكيف تعصي هذه الأوامر؟ ولا اجتهاد في هذا الموطن. فلما نزل الصحابة رضوان الله عليهم عن الجبل بعد أن انتصروا في الجولة الأولى وقالوا خلص في غنائم وخلينا نأخذ نصيبنا وخلص ما انتصرنا ما ظلش معركة، وكان يومها خالد بن الوليد رضي الله عنه كان بعده مع المشركين وكان قائد. وخالد بن الوليد معروف بقيادته في الجاهلية وفي الإسلام، وكان عنده حنكة وشجاعة وقوة وقدرة على المناورة واستراتيجية قوية جدا. فعمل التفاف على المسلمين من جهتين لما نزلوا على الجبل، والموطن الاستراتيجي اللي كان مسيطر عليه المسلمون الآن ذهب، فالتفاف على المسلمين، فأصيب المسلمون بالذهول وقتل منهم ما يزيد أو ما يقارب عن 70 شهيد استشهد، ومنهم خيرة الصحابة رضوان الله عليهم، منهم حمزة رضي الله عنه، ومنهم مصعب بن عمير رضي الله عنه، المدفونان الآن بجوار بعضهما في ساحة أحد. والمسلمون انتكسوا، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم جرح، والحالة صارت صعبة من انتصار إلى الجولة الثانية إلى موضوع خطير جدا إلى انكسار. فالمعركة اشتد القتال وانسحب المشركون، ولما انسحب المشركون من المعركة قال بعضهم لبعض يعني لابد من العودة مرة أخرى للقضاء على الرسول وعلى المسلمين، يعني كانوا يعني فأرادوا أن يعودوا مرة ثالثة. وضع المسلمين صعب، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. شوف تصرف النبي صلى الله عليه وسلم وقدرته ومعية رب العالمين معه، فقال يعني لا يخرج معنا إلا من كان معنا. هاي يعني معناه يعني النبي صلى الله عليه وسلم الآن يريد أن يرفع المعنويات، إنه نحن لازلنا أقوياء،
شجعان.

نستطيع أن ندافع، نستطيع أن نهاجم، نستطيع أن نقاتل في سبيل الله سبحانه وتعالى. ثم أمر الصحابة بأن تضمد هذه الجروح ويدفن القتلى ويستعدوا للقتال مرة أخرى. فاستعد المسلمون مرة أخرى. ولاحظ القرآن كيف يصور هذه الوقائع بتصوير تقشعر منه الأبدان. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، الناس هنا الثانية المشركون، قد جمعوا لكم فاخشوهم. الخشية عناية مختلطة بخوف، يعني أشد من الخوف قيل، إنما يخشى الله من عباده العلماء أعلى من الخوف، لأن العالم يعرف من هو الله ويعلم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، شو النتيجة؟ فزادهم إيمانا، فزادهم إيمانا، مع أنه جراح وقتلى وشهداء والمعركة كان وضع الوضع مربك والجولة الثانية خسرها المسلمون، فزادهم إيمانا، لكن الاستعداد قوي صار، ومرة أخرى جاهزون للقتال والدفاع عن أعراض المسلمين وعن ديار المسلمين. فزادهم إيمانا وقالوا، كلهم ما في تراجع، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وإحنا درسنا اليوم، حلقتنا اليوم عن التوكل على الله سبحانه وتعالى، فهم قالوا حسبنا الله، وإحنا بدأنا بالحلقة ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قالوا ماذا؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا، لاحظ، فانقلبوا، والفاء تفيد الترتيب مع التعقيب، فانقلبوا، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. لما متى؟ لما استعدوا الاستعداد الصحيح والقوي وأخذوا بالأسباب وتوكلوا على رب العالمين، ما خافوا وتراجعوا، بقوا على إقدام وعلى قوة وعلى شجاعة وعلى كرامة وعلى أخلاق وعلى قيم وعلى دين وعلى زيادة في الإيمان، ربنا نصرهم. فسمع المشركون باستعداد المسلمين، فالله أربكهم للمشركين وخذلهم وجعل الخوف في قلوبهم وليس في قلوب المؤمنين، لأنهم أرادوا أن يخيفوا المسلمين. لاحظ، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا، فزادهم إيمانا المؤمنون، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وهنا الشاهد أنه زيادة الإيمان يتبعها التوكل على الله سبحانه وتعالى، وهذا نجده يتجلى في مطلع سورة الأنفال بقوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إذا زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وهون نفس الموقع نجده يتجلى في هذه الآية وفي هذا السياق في موضوع أحد، وأحد كانت ارتداد للمشركين عن بدر، فأرادوا أن ينتقموا لبدر، فجهزوا جيش قوي جدا وعدة وعتاد وحياة أو موت. ومع ذلك الذين قال لهم الناس في الجولة الثالثة إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا، ما خافوا من المشركين ولا من المعركة ولا من النتائج، ولا معنوياتهم بقيت عالية، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. لما زادهم إيمان راحوا باتجاه الحق والصواب وتوكلوا على الله سبحانه وتعالى، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. ولما المشركون سمعوا باستعداد المسلمين القوي وأنها حياة أو موت أو شهادة أو نصر، عادوا إلى بيوتهم وانسحبوا من الجولة الثالثة. إذن المعركة كانت ثلاث جولات، الجولة الأولى ربحها المسلمون، الجولة الثانية نزل الرماة عن الجبل خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وخسرها المسلمون والصحابة رضوان الله عليهم، الجولة الثالثة الاستعداد للمعركة بعد

نزول الرماة وبعد الجراح وبعد الشهداء وبعد القتلى من المسلمين ونزولهم عن الجبل والوضع في إرباك. كان الجولة الثالثة ولكن فيها استعداد لملاقاة المشركين مرة أخرى. لما سمعوا باستعداد المشركين استعد المسلمون أكثر، فخاف المشركون أن ينتصر المسلمون عليهم في الجولة الثالثة انسحاب. إذن جولتان لصالح المسلمين وجولة واحدة خسرها المسلمون لأنهم خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الشاهد وما يتوكل على الله فهو حسبه، إنه إحنا لما نفوض أمورنا إلى الله سبحانه وتعالى نأخذ بالأسباب ونتوكل على رب الأسباب، ربنا بنجينا من كل أمر ومن كل هول. والحياة مليئة بالتحديات والصعاب حياتنا، وكل يوم يعني في طارئ بالحياة، وفي مرض وفي موت وفي ولادة وفي وظيفة وفي رزق وفي يعني كل شيء بتعرض له الإنسان. فأنت حتى تكون متحصن بده يكون عندك إيمان، ولما يكون عندك إيمان توكل على رب العالمين النتائج والأمور بتكون برب العالمين وبيده، وبالتالي ترضى بما حصل وترضى بما وقع. والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله، إذن لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة وتروح بطانة. وهذا بيعطينا دليل أن التوكل على الله يعني يأتي بالرزق، يعني الرزق على الله سبحانه وتعالى يأتي من أبواب، وراح نتعرض له في حلقات قادمة الرزق. لكن من أبواب الرزق التي يلجها المؤمن ويسعى إليها أو يمشي فيها باتجاهها التوكل على الله، والدليل من القرآن الكريم وقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث لو أنكم تتوكلون على الله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة وتروح بطانة. إيش تغدو خماصة؟ خماصة يعني المعد منكمشة والطير ضعيف، بروح بجسد خماصة منكمش المعدة أو الأمعاء بداخله مفرغة من الطعام، وبالتالي تضعف جسمها يصغر تنكمش. وتروح بطانة، بطانة يعني منتفقة مملوءة بالطعام. طب الطير يعني فكرك بالليل بفكر بكرة وغدا أين سيذهب ليأتي بالرزق، أين سيذهب؟ وتجد في الفيديوهات أحيانا بتطلع أو في الحس والنظر للناس اللي بيعيشوا في الأماكن الريفية إنه كيف الطير لما تضع بيضها ثم هذا البيض يخرج منه هؤلاء الصغار ثم تأتي بالطعام، وهذه الطيور تفتح أفواهها لأمها حتى تضع الطعام فيها، يعني كلها تفتح أفواهها فتضع مرة هنا مرة هنا مرة هنا، وإذا ما كفى تحفظ أين الدور ثم تذهب مرة أخرى تأتي بالطعام وتطعم أولادها. وربما هي تكون جعانة لكن لا تأكل، تطعم واجب عليها. إذا كان الطير يعي مثل هذه الأمور وبوحي من الله سبحانه وتعالى وبإرادة الله يمشي بهذا الطريق، أليس من الأولى الإنسان أن يكون عنده إدراك وإحساس ويكون عنده معرفة بالله ويقين على الله سبحانه وتعالى بهذا الموضوع من الرزق في موضوع العدالة؟ لما الطير وضع هنا هنا هنا هنا هنا وعلى الدور أطعم الفراخ الصغار، ثم إذا لم يكفي الطعام يذهب مرة أخرى ليأتي لمن لم يأكل المرة الأولى، يعني ما فرق بين الصغار معناه. وإحنا اليوم بقد نفرق بين الذكر والأنثى. إذن لما توكل على الله حق توكله، لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة منكمشة وتروح بطانة، تأتي ببطون مليئة لكنها لم تفكر بالرزق كثيرا ولم تعتدي بأكل الرزق ولم تأكل الحرام ولا تعمل رشوة، ولكن ذهبت جوعة وجاءت مليئة بالطعام والشراب. وهذا الدرس نتعلمه من الطير، احنا نتعلم من الطير. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة وتروح بطانة. ونسأل الله التوفيق والسداد والرشاد، وإلى لقاء آخر.

يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول

يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصاد ذهب وكاش باك وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي، سمارت باي أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء.
4: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني، ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
3: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555. المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزمي الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي، صباحي أو مسائي حسب اللي بناسبك. وموقعنا بنص عمان، إذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، أما إذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزمي الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني. 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
5: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
3: قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
4: كل عظامي بتوجعني،
5: هاي وصفة طبية وسلامتك.
4: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
5: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
4: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
1: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
6: هاتف رقم 037-1010-25.
3: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
7: فعلا أطيب منسف باكله.
3: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
8: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
9: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
10: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
11: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
11: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
11: زورونا في معارضنا: شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
6: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
12: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نبقى وإياكم الآن مستمعينا الكرام مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
2: أعوذ

إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: مهرجان الخصومات الأضخم بمناسبة العيد 19 لسمارت باي، آلاف الهدايا والجوائز الفورية، تسوق واربح سيارة وأنصات ذهب وكاش باك وخصومات تصل لغاية 80%، تقسيط مريح لغاية 36 شهر وبسعر الكاش. سمارت باي، سمارت باي، أكبر محطات التسوق للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة. 19 سنة من الذكريات وسمارت باي معكم جيل بعد جيل. سمارت باي، تسوق بذكاء.
3: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
2: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555.
4: وين هالغيب يا رجل؟
5: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
4: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
5: بس أنا ما معي كاش.
4: يا رجل، إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
5: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
4: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
6: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
7: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
8: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
9: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60.

0: 67 مطابخ التميز نكهة البيت.
1: ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى

0: مقاييس إربة شارع وصف التل، مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
3: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
2: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
3: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
2: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
3: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
2: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
1: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
2: كل عظامي بتوجعني.
4: هاي وصفة طبية وسلامتك.
2: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
4: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
2: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
1: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل اشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
5: هاتف رقم 037-1010-25.
6: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
7: فعلاً أطيب منسف باكله.
0: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
8: عابدين على اللعبة متعودين، وخصوماتنا للسبعين. خصومات بلو فرايداي حتى 70% داخل فروع عابدين هوم سنتر. فروعنا شفا بدران، المقابلين، خلدة، طريق عمان السلط، إربد، مكي مول. عابدين بكل بيت موجودين. خصومات بلو فرايداي حتى 70% داخل فروع عابدين هوم سنتر. فروعنا شفا بدران، المقابلين، خلدة، طريق عمان السلط، إربد، مكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
9: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبيحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة. فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها، كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.
10: وين صافن يا زلمة؟
0: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
10: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
0: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
10: زورونا في معارضنا: شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
0: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
5: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبقى

0: للدراسة. مع كل باكيج الطالب راح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكيج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة، فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: الإعداد والتقديم فضيلة الدكتور وليد الشاويش عميد كلية الفقه المالكي بجامعة العلوم الإسلامية العالمية. الإشراف العام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل بفضلك الحزن سهلا يا أرحم الراحمين. انتهينا من زكاة المال وبدأنا بزكاة الأبدان ألا وهي صدقات الفطر، فقال رحمه الله تعالى: فصل. زكاة الفطر صاع وتجب عن مسلم ومن برزقه يطلب من مسلم بجل عيش القوم لتغني حرا مسلما في اليوم. وأصلها حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان على المسلمين، وبالتالي هذه واجبة وهي مال في ذمة الأغنياء لصالح الفقراء، وهي أيضا واجبة على الفقير لأنها زكاة بدن وليست زكاة مال، حتى يعني تكون طهرة له فيما عرض له في صيامه من الشوال. طيب، متى تجب؟ بغروب شمس اللي هو آخر يوم في رمضان وليلة العيد، أو قبل طلوع فجر ليلة العيد. فمن رزقه الله مولودا قبل فجر ليلة العيد فيخرج صدقة الفطر عنه. طيب، فإن رزق الولد بعد فجر ليلة العيد فلا يجب. نحن نتكلم في مقام الإحسان، نتكلم في مقاطع الوجوب، وبالتالي لا يجب. الآن هذا العامي أو هذا الإنسان الفقير وجد عنده ما يفيض على حاجته يوم العيد، هذا الذي يفيض يخرجه زكاة، وهي من الأقوات من عيش البلد وليس من عيش الشخص. يعني ممكن واحد في بلد غالب قوت البلد القمح وهو غالب قوته الأرز، لا، أنت بتطلعها من غالب قوت البلد وليس من غالب قوتك أنت. وطبعا لابد لها من الأقوات، والرسول صلى الله عليه وسلم قال صاع من شعير وصاع من أقط. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول صاع من تمر وصاع من شعير وصاع من أقط، إنما ينبه على الأقوات. وهذا استنتاج الفقهاء، إما أن يخرجها من الأقوات على المذاهب الثلاثة، أو نقدا على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، أسوة بعمل الصحابة وأبي إسحاق السبيعي عنهم في العراق. فبالتالي مذهب أبي حنيفة الإخراج نقدا يجزئ، مذهب الجمهور الإخراج يكون من الأعيان، وهناك تجد بعض الأقوال على خلاف المعتمد أنها تجزئ نقدا. ولكن هذه مذاهب كما قلت، هناك يسر وهناك عزيمة وهناك اختيار، فنحن لسنا هنا رجال دين يصدرون في موارد الظن بالقطع أو في موارد القطع بالظن، لا نقطع في موارد الظن ولا نظن في موارد القطع. فهذا اجتهاد معتبر من السادة الحنفية، ومن أنكره من بعض المتعصبة الذين يبطلون الأقوال المعتبرة. التعصب هو إبطال القول المعتبر ليس الاتباع. يعني هناك من الناس من لا يميز بين اتباع مذهب، هذا مطلوب، بين التعصب الذي هو أن تقول عن المذهب الآخر باطل. وبالتالي التعصب موجود في بعض الدعاة أنهم يبطلون صدقة الفطر نقدا ويصدرون

عن المنابر ويقولون للناس من أخرجها نقدا فعليه أن يعود وأن يخرجها يعني عينا من شعير أو ما إلى ذلك، وهذا هو عين التعصب بإبطال مذاهب معتمدة معتبرة عند الأمة. وبالتالي في وقت لا يميز الناس بين الاتباع والتعصب، نحن نميز هنا بين الاتباع والتعصب. إذن هي من الأقوال. طب النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر الأرز وما ذكر اللحم، طيب مع أنه هذه أقوات، ما ذكر الأقوات من القطاني كالترمس والعدس والفول والحمص. النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب بهذه النصوص أئمة الدين، لا يخاطب العوام. أئمة الدين يعرفون ما يعرف بدلالة التنبيه. دلالة التنبيه أنك تذكر شيئا وتريد مثل ذلك الشيء، كل ما كان مثل ذلك الشيء تريد مثله. فلذلك هنا يتكلم عن موضوع دلالة التنبيه. طيب الأرز غير مذكور، اللحم غير مذكور، الفول الحمص غير مذكور، إنما نبه على الأقوات، إنما نبه عليه الأقوات. ليس فيها يعني هناك طعام كالخضروات، طيب لو أخرجنا خضروات لا تجزئ. طيب لماذا أخرجتم الأرز وأجزأ بينما الخضروات لم تجزئ؟ لأن الفقهاء يعلمون أن قصد الشارع هنا الكفاية، والكفاية تحصل بالقوت الذي يقيم الجسد. الفراولة ما بتقيم الجسد، التفاح والموز ما بيقيموا الجسد. يعني أنت بدك عامل يعمل بتجيب له على الفطور حمص وفول وبتجيب له خبز بعطيك أحسن شغل، طب حط له فراولة وخيار ما بيقوم. إذن بتكلم عن الأقوات الشريعة، وبالتالي هؤلاء الأئمة المتصرفون في أدلة الشريعة وفي عللها هم أعلم بما يقولون، ولسنا بحاجة إلى رؤى معاصرة في إعادة تفسير النص بأن يقال بأن من أخرجها نقدا فعليه أن يعود. انتهى هذا الزمن، انتهى عصر الدعاء، علينا أن نظهر عصر أئمة الدين كيف يصدرون في مثل هذه المسائل. الآن هذا الذي أنكر إخراجها نقدا زعم أنه إذا صلى العيد فقد سقط الوجوب لصدقة الفطر. طب كيف سقط الوجوب؟ هذا حق مالي للفقراء، يعني في مدة زمنية للحقوق المالية وتسقط. من أين أتيت بهذا الأصل؟ ولا أغراك فمن أخرجها بعد الصلاة فإنما هي صدقة من الصدقات؟ بالتأكيد أنك ذهبت مع هذا النص، هذا المذهب، فنقضت بالمتشابه أصلا محكما، وهو أن حقوق العباد المالية لا تسقط بحال ولا تسقط بالتقادم، فأسقطت أصلا بمتشابه وأسقطت محكما بالمتشابهات. وهذا يفسر لنا إشكالات معرفية دينية معاصرة في هذه الطريقة التي يعني يتعلم بها بعض الناس أنهم يعني يتكلمون في أحكام الشريعة بما يبدو لهم، ويجعلون خيالاتهم على نصوص الدين، ثم يقولون لمن يخالفهم أنه قد رد على الله ورسوله، ولكنهم هم عبارة عن عوام لا قيمة لأقوالهم أمام أئمة الدين، وليسوا أصلا بأكفاء لأئمة الدين، إنما هم يحاولون أن يفسروا النص تفسيرا نفسيا لهم. لذلك قال هنا ولا تسقط بمضي زمنها، ما في عندي حق مالي يسقط بالتقادم. طيب وليش الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فإنما هي صدقة من الصدقات؟ هذا يسمى في التعبير بالقصد التابع. يعني أنا أردت أن أؤكد لك، يعني إذا ما جئتني بالمال اليوم أنا لا أريده، أنا أطلب منك ديني اليوم. طيب واحد قلت له أنا لا، إذا لم تأتني اليوم أنا لا أريد المال، فذهب ونزل شكر جزيل، قال جزاه الله خيرا وقال لي أنني لا أريد المال، وإذا كان وأنا أحببت أن أؤجل إلى اليوم التالي حتى يسقط ديني. طب هو قالك من باب التأكيد على أن تأتي به الآن، فقلبته وجعلته إلى وقت آخر، فأسقطت الواجب بهذه الحيل الربوية. فقال إنما هي صدقة من الصدقات من باب دلالة التحذير، من باب أنها نقصت منفعتها، كان ينبغي أن تصل في وقتها حتى يستفيد منها في يومه، فإذا أخرتها عن وقت الصلاة فاتت المنافع. أنت فهمت أنها سقطت الدين من ذمة المدين.
لذلك يعني هذه الإشكالات. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم سماها صدقة الفطر، والفطر متى؟ يوم العيد. صدقة الفطر تعليل بمشتق الفطر. طيب متى وقتها؟ يوم العيد، بناء على المشتق اللغوي في كلمات النبي صلى الله عليه وسلم صدقات الفطر، بناء على المشتق. طيب انت لو نظرت في النص بيقول لك انه حتى الاداء يمتد الى الغروب، لانه بيقول الفطر. لذلك المالكية ما كان الى الغروب فهو مكروه مع انه وقت اداء، بعد الغروب بصير قضاء، لان الرسول قال صدقة الفطر. طب انت يا من هدمتها اقلقت العالم بانها شعير، ومن اخرجها دنانير فتدعو عليه بالول والثبور وعظائم الامور، مع انه هناك خلاف معتبر، ودوائر الافتاء قالت بانه يجوز اخراجها نقدا، وقد يكون هذا ايسر وافضل. هذا ليس رايا، ليس انه والله انت الله اعلم بالحق. من قال لك انه هذا ليس من علم الكتاب والسنه؟ انت الذي عندك اشكال مفاهيمي في ما هي السنه وما هي علم الاحكام وما هو القياس، فلديك اشكال مع ائمه الدين بسبب رؤيه الجماعه لتفسير النص، فبالتالي انت مصادم دائما لرؤية أئمة الدين في السلف، وكان أولى بك أن تكون متبعا للسلف ولا أن تخرج عن أقوالهم. فقد قال منهم من قال بجواز إخراجها نقدا، ومنهم من قال بإخراجها عينا، فهذان قولان، فلا يجوز لك أن تحول المعروف إلى منكر، فأنت تنكر المعروف، وهذا من عجائب هذا الزمان الذي نحن فيه. إذن الفطر في النص أمامك، كلمة الفطر يعني يوم الفطر، يعني الفطر صدقة الفطر، يعني صدقة اليوم، يعني النبي بيّن عليه الصلاة والسلام وقتها أنها في اليوم. أنت بعد صلاة العيد أسقطت وجوبها المنصوص عليه بيوم الفطر. انظر إلى المجتهد كيف يفكر، قال إلى الغروب أداء مع الكراهة، لأن الرسول قال الفطر واليوم كله فطر ويحرم الصوم في كل اليوم. انظر إلى هذا كيف يتعلم الطالب الذي يدرس المذهب الفقهي، وكيف يمكن أن يبني علما مفيدا، لا أنه يخترع وهما ثم يضع هذا الوهم على النص ثم يتوهم أن هذا الوهم هو مراد رسول الله وأن الناس يردون على الله ورسوله، وبعد ذلك تقول والله هذا مذهب ابن عمر. لا، هذا خيالك عن ابن عمر، هذا خيالك عن ابن عباس، أنت تضع خيالاتك. نحن أمام تفسير أئمة الدين في العصور والقرون الأولى الفاضلة مع تفسير معاصر، هذا التفسير المعاصر ليس هو مراد رسول الله، أنت تتوهم ذلك وتتوهم أن أئمة الدين خالفوا رسول الله، وأنك يا من جئت لم تضع لنا أصولك ولا قواعدك، ولا رأيت عمل السلف، ولا رأيت ما رآه الإمام أحمد بعينه، ولا ما رآه الإمام أبو حنيفة بعينه، فبدأت مع طول الشقة هذه تتوهم أنك تفتي بناء على أن هذا مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس الأمر كذلك. الأمر ليس كذلك، أنت هنا وضعت كلاما ليس من الشريعة في شيء، ونقضت أصلا من أصول الشريعة. ما هو؟ أن الحقوق المالية لا تسقط بالتقادم، فقر النبي صلى الله عليه وسلم حقا ماليا وأنت أسقطته بالتقادم، وبالأمس كنت تغالي غلوا شديدا بإنكار قول الحنفية، واليوم تسقطها شعيرا ودنانيرا. تناقضات الفكر الدين المعاصر موجودة، ثم تخطب في الناس بعد ذلك أكثر الناس أخرجوها نقودا، قل لك والله الشيخ قال يوم، والله يعني إحنا خايفين على ديننا. لا لا، يعني هذا الكلام غير معتبر، هذا الكلام لا يفيد، هذا الكلام هو إنكار للمعروف، لأننا نقول بأن قول الحنفية معتبر، ولأننا كذلك نقول بأن قول الجمهور معتبر. أنت لست متكلما وناطقا باسم رسول الله، الأئمة المجتهدون قرروا هذين القولين على أنهما معتبران، ما تيجي تقول واحد أنت أعلم أم رسول الله، هذا لا يعترض به على المسائل. طب الرسول الله قال قوت وقال ما، بس ما قال أرز، ما قال لحم، ما قال لوبيا وفول وحمص، هذا كله قياس. طب هذا قول من؟ فلذلك
الإشكال عندما يتحول الفكر الديني إلى حالة رؤية خاصة وذاتية وكل عنده دليل وكل يتكلم بما شاء كيف شاء، ونخرج من التدين في الجماعة المذهب الفقهي إلى حالة من الرأي الفردي في التدين، فتزل قدم بعد ثبوتها، وبعد ذلك يصبح حشد الأتباع والجمهور أمام شعارات عامة، ما حدا قال عن حاله أنه ليس كتابا ولا سنة، ولا حد قال عن حاله أنه ليس سلفا. وهذه الدعوة ضد من؟ إنك تقول هذا مذهب السلف وهذا مذهب غيرهم. أما هذا الشقاق الذي تفعله في الأمة، لقد أكثرت من الشقاق في الأمة. دع الأمة تطمئن إلى دينها، دع الأمة تطمئن إلى أئمتها، وتعلم من أئمة الدين، وأنت رتبتك السؤال وليس الاعتراض، لأن العلوم رتب. حتى في العالم اليوم نحن نقول هذا أستاذ مشارك وهذا أستاذ دكتور وهذا أستاذ مساعد. والله الأستاذ المشارك لا يجوز له أن يصوت على ترقية أستاذ دكتور. والله هذا طبيب استشاري، هذا دونه في الرتبة. الكلمة للطبيب الاستشاري، هذه علوم، هذه علوم، وليس الطبقات من طبقات العرقية أو الطبقات التي هي مالية واقتصادية. وبالتالي عليك أن تنظر إلى علوم المسلمين، فتنظر إلى الفقه والأصول، وتستمع كيف أن الإمام مالك عندما يقال في المذهب صدقة الفطر، فمعنى ذلك أنها سميت صدقة الفطر لأنها في يوم الفطر. يوم الفطر يبدأ من طلوع الصبح إلى غروب الشمس، ومعنى ذلك أن صدقة الفطر وقتها من طلوع الصبح إلى غروب الشمس أداء عند المالكية. طيب هذا الفقه هل تستطيع أن تعترض عليه؟ طيب الحق المالي هل يسقط بالتقادم؟ لقد أسقطت حقا ماليا للفقراء بالتقادم، بمعنى أنه إذا فات الوقت إذا سقط الواجب. هذا نتيجة رؤية معرفية في النص وليس اجتهادا فقهيا. لذلك نحن نقول وفي ختام درس الزكاة، علينا في واقعنا الديني المعاصر أن نميز بين أمرين، أن نميز بين الاجتهاد الفقهي والرؤية الفكرية. الاجتهاد الفقهي عنده قواعد وأصول يحكم عليها، عندما يأتي المالكي ليناقش الشافعي فيقول الشافعي أنتم أصلكم كذا، وأنتم بهذا الأصل يلزمكم أن تقولوا كذا ولكنكم قلتم خلافه. قالوا لا، لدينا أصل آخر وبنيناه على أصل آخر راجع على هذا الأصل الذي أنت ذكرته. طب ما هو الأصل الذي تفسر به النص؟ ما هو الأصل الذي بناء عليه أبطلت قول الحنفية؟ هل الأئمة الأربعة، هل المذاهب الأربعة الذين قالوا إن هذه المذاهب جميعا معتبرة ومنجية عند الله عز وجل يرضون بما ذهبت إليه؟ إذن تكون المحجة البيضاء ليست قولا بعينه، ما تعدد الاجتهاد فيه بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قولين، فقالوا إذا اتفقوا على قولين فلا يجوز إحداث قول ثالث، وإذا اتفقوا على قول واحد فلا يجوز إحداث قول ثاني. إذن المحجة البيضاء هي ما عليه مجموع الأمة، فما كان عليه مجموع الأمة أنني أمام قولين معتبرين، قول معتبر وهو إخراجها عينا ولك أن تفعل، فمن أنكر عليك فلا يجوز، وقول معتبر أيضا من أخرجها نقدا فلا يجوز الاعتراض عليه. طيب لما حدثت كورونا أنت أخرجتها عينا ولا ديجيت ماني على التلفون؟ حتى لا ذهب ولا نقد ولا ورق، عملت تحويل إلكتروني ديجيت ماني. طب أنت قبل قليل منكر وأقمت الدنيا ولم تقعدها، ثم ذهبت إلى أنك حولتها على الهاتف، لا شعير ولا دنانير ولا ورق ولا ذهب ولا فضة، لماذا سقطت هذا السقوط؟ بعد ذلك ستقول والله أنا يعني فعلت ذلك وهذا حصرا لهذا الوقت ولهذه الحالة. ولذا من قال لك حصرا؟
هذا الحصر في رأسك.

عليك أن ترجع إلى أصول أئمة الدين وما قرره أئمة الدين فتتعلم منهم، فأنت لست في رتبة الاعتراض، أنت في رتبة السؤال. ونحن نميز بين من حقه السؤال الذي لا أصول له ولا قواعد ولا منهج رواية، أما الحنفية رضي الله عنهم والحنابلة والشافعية فلهم مبنى متكامل، فرع رواية وأصل وقاعدة، تستطيع أن تمر بالمبنى عندهم فتراه مبنى كاملا. لكنني أراك تتعامل مع كل حديث بالقطعة. والله طيب فإنما هي صدقة من الصدقات، وإنت قلت إنها شعير. طيب أنت ما طلعت شعير، إذا لا تجزئ، ورددت على الله ورسوله بلسانك، مثل ما قلت إنه والله غطاء الوجه واجب، والمذاهب بقية الأربعة عندهم واجب، لكن المتأخرين خالفوا المتقدمين، والمتقدمين لم يعرف قول إمامه، وعملت عملية التفكيك هذه وأوجبت وجعلت كشف الوجه عريا وفجورا وفسوقا. خلاص طيب الآن شو عندك الآن بلسانك؟ كنت تمنع المرأة أن تعود المحكمة وهي تسميها سافرة كاشفة الوجه، الآن أجزت الفسوق والسفور، وأجزت ما كنت تقطع بتحريمه وتقول هو رأي المذاهب والإجماع. هذا التناقض هو الذي يبين أن الرؤى الفكرية في الدين لا تملك قواعد ولا تملك أصول، إنما هي تعمل بالقطعة، إنما هي تعمل بحسب اللحظة، فهم سجناء اللحظة، وبالتالي سيبقى فكرهم سجين اللحظة وأنه غير صالح لكل لحظة. ومن هنا نقول إن العلوم الإسلامية هي المعبرة عن حقيقة الشريعة، وليست الرؤى الفكرية للدعاء الجدد. تريد أن تعرف الحقيقة، اسأل عن مذهب الشافعية أو الحنفية أو الحنابلة أو المالكية، ستجد علما. تضرب على جوجل سيخرج لك المضطربون المختلفون، وفي كومة القش هذه ربما تجد إبرة الحقيقة، وربما إبرة الحقيقة ليست موجودة. فلذلك نؤكد لك على أن هذه الشريعة شريعة مطهرة متسقة مستمرة، لا يوجد فيها تناقضات داخلية، لا يوجد فيها خلع ولادة كما يحصل مع الدعاء المتساقطين إلا من رحم الله تعالى، إنما هي معبرة عن طمأنينة التدين، معبرة عن استقرار الحقيقة، معبرة عن كيف يكون المجتمع يسير بخطوات متناسقة لا يعاند بعضها بعضا بسبب هذه الشريعة التي هي منزهة عن التناقضات، لأن الكتاب منزه عن التناقض، ولأن المذهب منزه عن التناقض. ما سمعنا بانشقاق الحنابلة البتة، هذا هو المذهب الحنبلي، هذا هو الشافعي والمالكي والحنفي، مع أن انشقاقا إحنا تبدأ الجماعة وإذا بها تتشظى إلى جماعات يطعن بعضها في بعض. لذلك نؤكد على النسق المعرفي الذي يؤدي إلى طمأنينة التدين. نحن نريد أن نعيش طمأنينة رمضان من أول رمضان، مشكلة صاع الشعير والدنانير، ومشكلة التراويح 20 ولا 8، مشكلة كذا ومشكلة كذا، لا نحن نريد أن نعيش سعداء ومطمئنين بهذا الدين. نحن نريد الطمأنينة الدينية للمجتمع وأن تتوحد على مذهبها. هذا البلد في الأردن ما شاء الله مذهب السادة الشافعية سائد، ونحن يعني نثمن لأهل الأردن هذا المذهب والالتزام، لأننا نريد التناسق. المغرب العربي ما شاء الله مالكية، الجزيرة فيها ما فيها، السعودية ودول الخليج العربي محروسة بحراسة الله ومحفوظة بحفظ الله سبحانه وتعالى من كيد الكائدين، ونرجو الله عز وجل أن يمن على ديار الإسلام والخليج خاصة بالأمن والأمان، وأن يحفظ هذه الشعوب وهذه الديار من كل سوء، وأن يكف يد المعتدي عنها.
أكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.

الإعداد والتقديم فضيلة الدكتور وليد الشاويش عميد كلية الفقه المالكي بجامعة العلوم الإسلامية العالمية. الإشراف العام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

أشهد أن محمدا رسول الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: موسى.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة والأخوات مع دعاء المساء، ويقدمه سماحة الشيخ عبد الحافظ ربطة، قاضي القضاء في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت، أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر، أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

0: اللهم هذا إدبار نهارك وإقبال ليلك وأصوات دعاتك، اللهم فاغفر لنا، اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، ووفق ملك البلاد عبد الله الثاني بن الحسين لما فيه صلاح البلاد والعباد، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
1: استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء المساء، وقدمه سماحة الشيخ عبد الحافظ ربطة قاضي القضاء في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

يا رب سبحت بذكرك ليل نهار، يا من قدرت لي الأقدار، ناجيتك ما ناجيت سواك بأذكاري سرا وجهار. آمنت بأنك أنت الراحم، أنت العادل والقهار، أنت المقصود، أنت المقصود، اخترتك أنت وغيرك إني لن أختار. يا رب الكون، يا رب الكون، تقبلني واجمعني في ركب الأبرار. لبيت نداءك يا مولاي، لبيت نداءك يا مولاي، من ذكرك تعشقه شفتاي. في ذكرك روحي هائمة، وبنورك سابحة عيناي. إياك عبدت، فخذ بيدي وامسح بحنانك جرح أساي. إن كنت شكوت لك الشكوى، من غيرك يسمع لي شكواي؟ رضوانك ربي، رضوانك ربي، أنت عفو، اغفر لي فرضاك مناي. أدعوك رجاء يا رحمن، لا أطلب منك سوى الغفران. أظلمت الدنيا بالكفران، فنور قلبي بالإيمان. يا رب العرش، يا رب العرش، ورب الخلق، ورب القدرة والأكوان، قد داهمني ليل الأحزان، فهون يا رب الأحزان. أستغفرك اللهم، رضيت بأمر قضائك مهما كان. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعينا الكرام، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ خليفة الطنيجي.
1: أعوذ

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ خليفة الاطنجي.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد
0: أعوذ
1: المملكة.
0: بالله من الشيطان.

إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

0: اتجوز زلمه هذا اللي كان يطلع معي وده طلع معه اذا هسه بس نتكلم كلام ما حد يقدر بس ما اريد استشهد هذا مو رئيس الحمله تبعي وانا طلعتها من الطريق اصلا هسه محمد الله لك
1: مسجد الله معنا
0: ها مسجد ابو علي
1: من هون
0: هاي الحرمين هاي تقول الحرم
1: شفته؟ يقول له هذا اللي يقول لك فيه
0: هاي هون وين؟ هاي هون هاي مدينة
1: بس
0: هاي لابسين حرام

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: هدى.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم آمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: فتاوى على الهواء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة من برنامج فتاوى على الهوى. واسمحوا لي في بداية هذا اللقاء أن أرحب بسماحة مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم يا سيدي.
1: حياكم الله يا سيدي، أهلا وسهلا بكم، بارك الله فيكم، بارك الله في جهودكم، أحسن الله إليكم وبارك الله تعالى في جهود القائمين والقائمات على هذا البرنامج، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينتفع به المستمعين والمستمعات، وأن يكون في صحيفة أعمالي وأعمالكم عند الله يوم القيامة.
0: اللهم آمين يا رب العالمين. طبعا نستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم مستمعينا الكرام فيما يتعلق بدينكم وفيما يتعلق أيضا بأمور الدنيا والحكم، بيان الحكم الشرعي فيها إن شاء الله. على هاتفي البرنامج نستقبل هذه الاستفسارات 06-47-47-201 و06-47-47-202. ألو، السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياكم الله يا أخي الكريم.
2: الله يعافيك على هذا البرنامج الكريم.
0: الله يحفظك وبارك فيك، تفضل.
2: الله يطول. سؤالي هو عن الوصية الوالدة. توفي والدي قبل جدي.
0: نعم.
2: بحوالي 10 سنوات أو أكثر. ترك جدي، وثم توفي جدي رحمه الله تعالى، وترك أرض اسمها أعمامي، ولم يعملوا حصر إرث، وراضين يعملوا حصر إرث، والاستثمار بعود إلهم، ما بيعطوا الأبناء، يعني ما بيعطوا الأحفاد المتوفى والدهم. فسؤالي عن الوصية الواجب، لأنه كما أعلم أنه في عندنا في الأردن في الوصية الواجبة، فأريد رأيكم بهذا
0: طيب
2: الموضوع.
0: أنت بدك تسأل عن الوصية الواجبة وعن الآن هي الأرض مستثمرة صح؟
2: نعم مستثمرة،
0: ويعني الورثة بيأخذوا إيجارة، يعني عائد الإيجارة.
2: نعم.
0: طيب تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: في سؤال بس ملاحظة ثانية بعد إذن حضرتك.
0: نعم تفضل.
2: بعض الأئمة الله يجزيهم الخير بلجأوا إلى إعطاء فتاوى غريبة، أو يعني النصوص فيها ضعيفة جدا. مثلا هذيك أحد الأئمة قبل الأسبوع الماضي بيقول يجوز لمن يصلي السنة وإذا تعب أن يشرب ماء. يعني هذا كان رأي غريب، فأنا ناقشت
0: إنه يشرب ماء أثناء الصلاة إذا كان يصلي صلاة السنة.
2: أثناء الصلاة يعني.
0: طيب إحنا دائما الله يبارك فيك، ويعني شكرا على التنبيه على هذه النقطة. وإحنا دائما أخي الكريم، يعني من خلال الإعلام، من خلال هذه الإذاعة، نوجه دائما إلى أخذ الفتوى أو أخذ الفتية من مصدرها الرئيسي، وهي دائرة الإفتاء العام.
2: الله يجزيك الخير.
0: الله يكرمك ويبارك فيك.
2: مجرد تنويه لا أكثر.
0: نعم صحيح. الله يجزيك الخير سيدي، وإن شاء الله يعني تسمع إلى الإجابة إن شاء الله حول هذه المسألة. شكرا لاتصالك. الله يبارك فيك. معنا اتصال آخر. ألو.
3: يعطيك العافية سيدي.
0: الله يعافيك.
3: الله يجزاكم خير على هذا البرنامج الطيب.
0: الله يبارك فيك ويسلمك يا رب.
3: سيدي السؤال لو إذا سمحت لي.
0: نعم تفضل.
3: صلينا في مسجد إحنا صلاة الظهر، اللي صلى فينا يبدو أنه مش الإمام، فعند التسليم من الصلاة قال الإمام أو الشخص المعني قال السلام ورحمة الله، ما قال على كلمة عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
3: على التسليم الأولى والثانية. بدنا نسأل إيش الحكم بعد إذنك شيخ؟
0: بالتسليم الأولى ولا الثانية؟
3: بالثنتين شيخنا.
0: بالثنتين. طيب أنت متأكد يعني أنت مش أنت سمعته في آخرين يعني سمعوا إنه الإمام؟
3: انتبهنا. نعم. انتبه أكثر من شخص رادع.
0: بلاش يكون واحد يعني سمع غلط، هذا المقصود.
3: لا أكثر من واحد بعد الصلاة رادع فقال أنا نسيت يعني.
0: فبدنا طيب. نسأل شو حكم تسمع الصلاة. تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: جزيت خيرا.
0: وإياكم إن شاء الله. اتصال آخر. ألو. تفضل.
4: ألو.
0: تفضل يا أخي.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.

0: سيدنا الشيخ، عندي استفسار صغير. أنا اليوم صليت الفجر الصبح الحمد لله.
1: نعم.
0: صليته بالبيت مش بالمسجد. بس أنا صليت يعني بعتقد مش جازم 100%، ولكن أنا يعني صليت الركعة الأولى من الفرض.
1: نعم.

0: أول.
1: طيب
0: بسرعة.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله. شكرا لاتصالك أخي الكريم. معنا اتصال آخر. ألو،
0: السلام عليكم
1: وعليكم السلام.
0: دكتور، بدي أسأل عن فتوى يوم الأحد وملخصها، أنه امتلأت الصفوف داخل المسجد وامتدت إلى الشارع في يوم الجمعة، وعند إقامة الصلاة وفي الركعة الثانية جاء مسبوق ودخل مع الإمام حيث أدرك تسبيحة مع الإمام، فحسبت له ركعة، وعندما سلم الإمام قام المسبوق رقم واحد مشان يجيب إيش الركعة الثانية تبعته. في الحالة هاي، في اللحظة هاي، رأى مسبوق آخر أن هذا الشخص قام ليكمل الصلاة تبعته، فالتحق به، فهل هذا الثاني هسه هل تحسب له صلاة جمعة؟
1: يعني هو صلى مش الثاني قصدك؟ أنا طيب واضح السؤال، تسمع الإجابة إن شاء الله
0: جزاك الله خير يا رب.
1: وإياكم إن شاء الله. شكرا لاتصالك. اتصال أخير. يعني ألو،
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: الله يعطيكم العافية،
1: الله يعافيك.
2: جهودكم مشكورة.
1: الله يكرمك ويبارك فيك يا سيدي.
2: سيدي عندي سؤال لو سمحت.
1: نعم
2: لو سمحت. أنا زلمة متزوج وعندي يعني ثلاث أطفال، ولكن إلي 17 سنة متزوج، تمام؟
1: نعم.
2: بس تعرف يعني الواحد هو شباب طاش شوي. عندي وشم قبل الجيزة، يعني عندي حوالي 10 وشمات، وبكلفوا مبلغ وقدره. أنا الحمد لله رب العالمين، يعني تايب وصلاة وصدقة وشو ما بدك وصيام، الحمد
1: الله
2: لله
1: يثبتك
2: رب
1: إن شاء
2: العالمين،
1: الله. الله يثبتك.
2: وبشتغل شغل يعني 16 ساعة باليوم من اثنين.
1: نعم.
2: عرفت كيف؟ فبدي أشوف حكمها، لأني مش قادر، يعني مش قادر إني أدفع يعني ألوفات، عرفت كيف؟ ولكن من الداخل حاسس إنه ربنا يعني سامحني وتعب إني مرتاح داخلي، يعني
1: الحمد لله.
2: ما بعمل إشي غلط بحياتي شيء.
1: نعم. طيب
2: فبدنا لو سمحت
1: تسمع
2: يعني
1: الإجابة إن شاء
2: سؤال
1: الله.
2: ثاني سريع لو سمحت.
1: يلا تفضل.
2: الله يفضلك. أنا بروح على المقابر كل جمعة تقريبا، بزور أختي وقرايبي الله يرحمهم.
1: الله يرحمهم إن شاء الله.
2: إذا غيبت عنهم فترة بسبب شغل يعني شغل الحياة وهيك، يعني هل أؤثم؟ وشغلة ثانية، لما أروح عليهم هل بسمع؟
1: هل إيش؟
2: أو إشي بيعرف إني إجيت، تسمعني بشكي لها، بجيب البنت صغيرة بقول لها هي بنتي مثلا، هيها شافتك، ما الحكي هذا يعني بس.
1: طيب تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: بارك الله فيك.
1: وإياكم إن شاء الله. شكرا لاتصالك أخي الكريم. الآن سمحتك يعني إذا سمحت لي نبدأ بالإجابة عن أسئلة الإخوة والأخوات الذين يعني اتصلوا وطلبوا الفتية في هذه المسائل. بالنسبة للسؤال الأول، الأخ يسأل عن الوصية الواجبة. توفي والده قبل جده ب10 سنوات. بعد وفاة جده الآن الوصية الواجبة يعني التركة عفوا ينتفع بها الورثة، ويعني أولاد هذا الذي توفي قبل والده أو قبل الجد لا ينتفعون، الورثة اللي هم من نعم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف خلق الله أجمعين وسيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن اتبعهم وسار على هديهم إلى يوم الدين. الوصية الواجبة أخذ بها القانون الأردني، قانون الأحوال الشخصية الأردني، ومعظم القوانين حقيقة، معظم قوانين الأحوال الشخصية الموجودة في العالم الإسلامي اليوم تأخذ بالوصية الواجبة، والتي هي مأخوذة من أحد اجتهادات الموجودة في الفقه الإسلامي. والقاعدة الفقهية بتقول أن الحكم الحاكم يرفع الخلاف، طالما أن الحاكم قد تبنى هذه المسألة الفقهية فعندئذ أصبحت ملزمة، وبالتالي يعني لا يجوز للورثة أن يستأثروا بالمال دون أولاد الإبن، فهم لهم حق، ويستطيع أولاد الإبن أن يأخذوا حقهم وأن يطالبوا حقهم عن طريق المحاكم الشرعية بعمل حصر إرث، وتنتقل لهم حصة والدهم بما لا يزيد عن الثلث كما هو معمول به في الوصية الواجبة. وبالتالي إذا الأعمام رفضوا أن يعطوا أبناء إخوتهم أو أبناء أخيهم حقهم من هذا المال، فلهم اللجوء إلى القضاء لأن يأخذوا حقهم
1: بالقضاء. نعم
3: نعم.
1: بالنسبة نعم الأخ يسأل سماحتك، بعض الأئمة كما يقول يعني يستفتونه الناس

0: فيجيب، وربما يعني بعضهم ليس ربما أهلا للفتوى، أو أحيانا يعني يجيب بفتاوى تكون يعني شاذة. وذكر هنا أنه سمع فتوى من أحد الأئمة بأنه قال: إذا كنت تصلي صلاة النافلة فيجوز لك أن تشرب الماء إذا عطشت، تشرب ثم تكمل الصلاة.
1: يعني أنا لم أسمع بهذا، لم أسمع بهذا القول في حياتي، لا أعلم إن كان هنالك قول لأحد
0: نعم
1: الفقهاء
0: صحيح،
1: يجيز لمن يصلي نافلة أن يشرب ماء، لكن ما أعلمه عند معظم
0: ما في
1: فقهاء المسلمين الذين أعرفهم أنه لا، أن شرب الماء في أثناء الصلاة متعمدا مبطل للصلاة،
0: الصلاة
1: سواء كانت صلاة فريضة أو صلاة نافلة،
0: نافلة.
1: لا تفرق النافلة عن الفريضة في هذه الحالة. الأمر الثاني ما يتعلق بالفتوى، حقيقة نعم، يعني أنا بقول لإخواننا، أنت قلت قد يفتي من ليس بأهل، نحن أدركنا وأدرك الصحابة يقولوا أدركنا أقواما كانوا أهلا للفتية ولكن كانوا يتحرجون من الفتية، يعني الذي هو أهل للفتوى
0: نعم
1: وأهل للإفتاء
0: كان لا
1: كان
0: يفتي.
1: يتحرج أن يفتي. اليوم نحن مع الأسف نجد أن الكل يريد أن يتسلق على هذه
0: هذه
1: الفتوى،
0: الفتوى
1: الكل يفتي، وتجد مواقع التواصل مليئة بالفتاوى، وهذا يفتي بهذا، وأحيانا يفتون بقضايا عامة لو سئل عنها سيدنا عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر، يجمع لها أهل بدر،
0: بدر.
1: فتجد أن هنالك من يتصدى للإفتاء وهو ليس أهلا. إحنا قلنا إذا كان من هو أهل للإفتاء يتهرب من الفتية، والله لو أننا يعني نأمل أن لا نسأل، نخشى من السؤال، يعني نحن تعبنا على انفسنا وعندنا مفتين بياخذوا مسابقات وبياخذوا دورات
0: نعم
1: وبيظلوا ياخذوا دوره ورا
0: صحيح
1: دوره
0: صحيح
1: والتزام ورا التزام وكتاب ورا كتاب، ومع ذلك لما واحد يسال بسؤال اكثرهم يتحرج من الجواب، لكن مع الاسف انه تجد ان اناسا يتجرؤون على الفتيه، وورد في بعض الاثار وان كان بعض العلماء يضاعفه: اجرؤكم على الفتيه اجرؤكم على
0: نوركم على
1: النار.
0: النار. طب سيد يعني
1: وبالتالي
0: نعم
1: ينتبه الإنسان لا يستفتي
0: نعم
1: إلا من هو متأكد أنه أهل للفتية.
0: أهل الفتية نعم. يعني هل كل مثلا شخص درس شريعة أو درس، هل هو يعني مؤهل أن يفتي
1: الصحيح
0: المفتي؟
1: لا،
0: لا.
1: لماذا؟
0: آه.
1: لأن الفتية لها ظروف.
0: ظروف نعم.
1: إخواننا أساتذة الشريعة ومن درس الشريعة من أساتذتنا، وأصلا أساتذتنا الذين درسونا في كليات الشريعة، هم إذا سئلوا سؤال فتية لا يفتون،
0: بقول لك ارجع
1: بقول لك
0: لدارة
1: ارجع للمفتي،
0: المفتي صحيح.
1: ارجع للإفتاء.
0: نعم.
1: لماذا؟ لأن الكليات الشريعة وأساتذة الشريعة يعطون العلم نظريا، يعني
0: نظري
1: نقرأ الكتب، نتعلم
0: صحيح
1: الكتب، نفهم الكتب، لكن حينما نريد أن ننزل هذا الذي ذكرناه أو هذا الذي تعلمناه في الكتب نظريا على الواقع، هنا يحتاج إلى دربة وخبرة قد لا تكون موجودة عند كثيرين ممن هم
0: نعم
1: يتعلمون. وبالتالي ندرك كثيرا من إخواننا، وهم كثر حقيقة،
0: نعم
1: إخواننا مدرسي كليات الشريعة ومدرسي التربية الإسلامية في المدارس
0: وأئمة
1: وعدد
0: المشايخ.
1: كبير من الأئمة، أنهم إذا سئلوا عن سؤال فإنهم لا يجيبون، يتحرجون عن الجواب ويقول: اذهب إلى دائرة الإفتاء، هي مكتب الإفتاء موجود في المكان الفلاني،
0: نعم،
1: أو
0: أو
1: هذا
0: في
1: رقم
0: من
1: المفتي
0: خلال
1: الفلاني.
0: رقم المفتي
1: نعم،
0: ووسائل الفتية يعني عن بعد
1: وهذا
0: موجودة.
1: أبرأ لهم،
0: نعم
1: أبرأ له،
0: نعم
1: أبرأ لذمتهم عند الله سبحانه
0: نعم
1: وتعالى.
0: وأيضا يعني وسائل التواصل مع دارة الإفتاء يعني أصبحت يعني سهلة، فهناك
1: كل
0: رقم
1: وسائل
0: الواتساب
1: التواصل
0: والرسائل
1: اليوم،
0: النصية، رسائل واتساب، التليفون،
1: جميع وسائل التواصل
0: موجودة
1: المعروفة اليوم متاحة
0: متاحة.
1: للاتصال، حتى إن أصحاب الفضيلة المفتين يجيبون حتى على هواتفهم الشخصية
0: شخصية
1: بعد الانتهاء من الدوام
0: للدوام
1: الرسمي. الآن
0: صحيح
1: تبترن على
0: صحيح
1: المكتب مكاتب الإفتاء بعد الساعة 3:30، يقول لك المكتب مغلق الآن، ارجع ليوم الأحد مثلا،
0: صحيح
1: لكن إخواننا أصحاب الفضيلة المفتين
0: بجوابه
1: يجيبون على هواتفهم الشخصية 24 ساعة في ال 24 ساعة،
0: صحيح صحيح
1: يعني في أي وقت بيرن، بعض الناس بيرنوا على الفجر وقبل الفجر في منتصف الليل على الهواتف الشخصية، وهذا تطوع منهم
0: تطوع. نعم
1: وهم غير ملزمين بذلك
0: نعم نعم
1: حقيقة.
0: الله يجزيهم الخير سيدي
1: نعم،
0: ويجزيك الخير سيدي. بالنسبة ل اللهم صل على سيدنا محمد، يقول الأخ بأنه كان مأموما وقد صلى صلاة الظهر، الإمام ليس إماما راتبا وإنما كان متطوعا، فعندما سلم قال: السلام ورحمة الله، السلام ورحمة الله.
1: أقل السلام أن
0: نعم
1: يقول السلام عليكم،
0: السلام عليكم.
1: هذا أقله، اللي قال لو قال السلام

0: عليكم ورحمة الله فهذا إيش؟ هذا أكمل،
1: أكمل.
0: لكن أقله السلام عليكم، فإذا لم يأتي بلفظ عليكم فهذا سلام غير صحيح،
1: غير
0: هذا سلام
1: صحيح.
0: غير صحيح. إذن هو لم يخرج من الصلاة بعد، فطالما أنه ناسي كان ينبغي على المصلي أن يذكره،
1: يذكرون.
0: فإذا ذكروا قالوا سبحان الله فأعادها خير وبركة، فصلاته صحيحة. إن لم يتذكر صلاته صحيحة. فإن تذكر بعد الفراغ بعد ما خلص قالوا يا شيخ ما سلمت مظبوط، يرجع الإمام نفسه يقول السلام عليكم،
1: بس
0: بس هذا ما في، بعده بالصلاة لسه ما طلع وخرج وسلم ناسيا، يعود ويقول السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: المصلين الآخرين
1: ويسجد السهو طبعا.
0: نعم يسجد
1: يسجد
0: السهو
1: السهو.
0: لأنه فعله عمده مبطل،
1: عبد.
0: يعني ولو ما سجد صحيح الصلاة،
1: صحيح.
0: لكن أهم شيء أنه يرجع يقول السلام
1: السلام
0: عليكم
1: عليكم.
0: ويسجد السهو.
1: نعم.
0: المصلون الآخرون هم سلموا، ما عليهم شيء،
1: هم قالوا السلام عليكم.
0: هم سلموا،
1: سلموا
0: هم
1: صحيح.
0: الآن المشكلة فقط في الإمام،
1: في الإمام.
0: الإمام يرجع، وإذا رجع الإمام يرجع معه المصلون لأنه هو
1: إذا
0: تابعين له.
1: كانوا في كانوا
0: طالما بعدنا ما طلعنا، بعد ما طلعنا ذكر اول ما قال السلام ورحمه الله، واحد قال له سبحان الله ما انتبه، واحد قال السلام عليكم قال له يا شيخ ترى ما حكيتش عليكم، بيرجع الامام والمأموم كلهم
1: بيرجع.
0: بيقولوا السلام عليكم مره اخرى ويسجدون للسهو ولا شيء عليهم ان شاء الله.
1: نعم. صلى صلاة الفجر أو كان يصلي فضيلة الدكتور صلاة الفجر في بعد الركعة الأولى، يعني جلس وقرأ التشهد ثم تذكر أنها الركعة الأولى، ثم قام وأتى بالركعة الثانية وسجد للسهو.
0: هذا هو الفعل الصحيح،
1: فعله صحيح.
0: يعني ما هو ما هذا ما فعله، هذا
1: نعم
0: الصح.
1: نعم
0: إذن لما جلس هو جلس ناسيا،
1: ناسيا.
0: فتذكر أنها ركعة أولى وليس ثانية، يجب عليه أن يقوم، وقد فعل ذلك، قام تركها ثم قام وأتى بركعته ثم سجد للسهو، لأنه أتى بفعل زائد وهو تشهد زيادة ليس في موضعه، فما فعله هو الصواب. وإذا حصل معه مرة أخرى مثل ذلك يفعل مثل ما فعل، يترك ثم يأتي بالركعة ويسجد للسهو قبل نهاية الصلاة.
1: نعم. من يصلي مسبوقا، فأنا بدي أختصر السؤال، هو قال يعني من يصلي مسبوق وبعد انتهاء الإمام يريد أن يتم ما فاته، ثم جاء شخص مسبوق آخر، هل تحسب يعني للمسبوق الثاني صلاة هو كان السؤال عن صلاة الجمعة، فهل تحسب صلاة الجمعة؟
0: يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الجمعة.
1: مع الإمام.
0: فمن أدرك الركعة، من أدرك ركعة مع الإمام، الركوع مع الإمام أدرك
1: أدرك
0: الجمعة.
1: الجمعة.
0: الآن الإمام ليس شرط إمام، بالتالي الأول أدرك الجمعة. الآن جاء ثاني والتحق به، نعم هنالك قول عند بعض علمائنا أنه يدرك الجمعة، طالما أدرك ركوع ركعة تامة، ركوع ثاني مع إيش؟ مع الإمام الثاني، هذا صار إمامه. النبي قال الإمام، أي إمام؟ الإمام الأول هو الذي صلى الجمعة ابتداء مع المصلين، أم المسبوق الذي صلى به مسبوق؟ ذاك عندنا مسألة قال بها بعض فقهائنا أنه ممكن ظل مسبوق ورا مسبوق ورا مسبوق ورا مسبوق وكلهم يدركون الجمعة.
1: الجمعة.
0: هذا قول عند إيش؟ عند بعض فقهاء
1: بعد
0: المسلمين
1: الفقهاء.
0: وبعض أئمة الشافعية، لكن أنا بقول الأحوط أنه يصلي معه ركعتين جمعة ثم
1: وصل
0: يقوم ويأتي أربع ركعات ظهر
1: الظهر
0: احتياطا، فيكون
1: احتياطا
0: جمع بين الأمرين.
1: الأمرين.
0: إن كانت جمعة على مذهب من أجازها هي انعقد الجمعة وله ثواب الجمعة، وإن لم تكن جمعة بيكون عاد الظهر احتياطا. فمثل هذا بنقول له اقتدي به طالما أدركت معه ركعة،
1: نعم،
0: وسلم سلم من ركعتين، ثم بعدها مباشرة قم وصلي أربع ركعات احتياطا جمعة ظهرا احتياطا.
1: نعم. سؤال الأخ سماحة الدكتور أحمد الحسنات الله يكرمك، هو يقول بأنه يعني الآن متزوج وملتزم ولله الحمد بالصلاة ولديه أطفال وعائلة، وبقول أنا يعني مشغول في العمل، وأيضا يعني هنا كان يعني قبل أن يتزوج كان قد وشم على جسده في عدة يعني مواطن عدة وشوم، وهو الآن يريد يعني كما يقول إذا أردت أن أزيل هذا الوشم فيعني سأتكلف من المال يعني الشيء الكثير، وهناك أولويات العائلة والأطفال وكذا،
0: يعني
1: فماذا
0: أولا
1: يفعل؟
0: نسأل الله تبارك وتعالى له أن يقبل توبته،
1: اللهم آمين.
0: والنبي عليه الصلاة والسلام يقول
1: اللهم صل
0: التائب من
1: وسلم
0: الذنب كمن لا
1: كما
0: ذنب له.
1: نبيل.
0: الآن هو الله سبحانه وتعالى إن شاء الله قبل توبته، إن شاء الله لا إثم عليه ولا شيء عليه بإذن الله. لكن الآن بنقول له إذا أمكنك أن تزيل هذا الوشم ولو بالتدرج، مش شرط تشيله مرة واحدة،
1: مرة واحدة
0: يعني لو كل سنة شلت لك جزء جزء منه، خاصة إذا كان في أجزاء مثلا قد يكون فيها

0: رسوم غير لائقة، بعضهم كان يرسم صور نساء، بعضهم كان يرسم صور لشعارات دينية أخرى. بنقول له ابدأ إيش ما استطعت، كل سنة اعمل لك جزء جزء منها إن استطعت. إذا لم يستطيع نهائيا، فعلا أقول لك أنا ما بقدر أشيل لا جزئيا ولا كليا، نقول له ناس أنت التوبة الله تعالى قبلها، ما عندنا مشكلة، إن شاء الله تعالى قبل توبتك والله تعالى يتوب عليك ولا شيء عليك. لكن إذا قدر قدر، ولو بالأقساط، ولو على سنوات،
1: بالتدرج
0: كل سنة
1: لسنوات. نعم
0: يشيل له جزء من جزء، ويبدأ بالأولى فالأولى. ما فيه رسومات، ما فيه شعارات دينية، ما فيه كلمات خادشة الحياء،
1: نعم
0: بعضهم كان يكتب كلمات خادشة على الحياء، يزيل شوي شوي. إن لم يستطع الله تعالى إن شاء الله
1: غفور
0: غفور
1: يغفر له.
0: رحيم، وليس
1: نعم
0: عليه شيء.
1: نعم يسأل أيضا سؤال، هو لكن فيه عدة يعني أجزاء. هذا السؤال هو يزور في كل يعني فترة، يقول المقبرة، هناك أخته أو يعني أقاربه في هذه المقبرة. يقول أول شيء، هو ما حكم سيدي زيارة القبور في هذه الحالة؟ ويقول هل أؤثم في حال تأخرت عن زيارتهم؟ هذا الثاني. والثالث، هل يعني يشعرون الموتى يشعرون بأن شخص يعني قد أتاهم؟
0: نعم، أما بالنسبة لزيارة القبور فهي سنة مؤكدة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم،
1: اللهم صل على
0: فقد
1: سيدنا.
0: قال سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. وبالتالي يستحب للمسلم أن يزور القبور، يعني حتى يعني مرات ومرات، يعني كل فترة ما يصح له يروح يزور القبور للاتعاظ، لأن القبور هي التي تذكر الإنسان، هي التي تذكر المسلم بالآخرة وتذكره بمصيره المحتوم الذي سوف يكون. هذا واحد. إذا
1: نعم
0: زيارة القبور مستحبة،
1: نعم
0: وتكون أكثر استحبابا إذا كان الذي تزوره من أقاربك يأنس بك، كان يأنس بك في الحياة، فعندئذ يأنس بك في بعد وفاته، فتستحب الزيارة كذلك للأقارب والعلماء والصالحين والشهداء والأولياء. الأمر الآخر، نعم، الأموات يسمعون. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا دعاء دخول المقابر أن تقول: السلام عليكم أهل الديار، أنتم
1: أنتم
0: السابقون نحن
1: ونحن
0: اللاحقون.
1: لاحقون.
0: فأنت تسلم عليهم، وأنت أكيد لا تسلم على جماد، وأنت تسلم على من يسمع. فالميت يسمع ما من يأتيه ويأنس به كما كان يأنس في حياته. وبالتالي الزيارة مسنونة، وإذا كانت للأقارب والأرحام والأصدقاء ومن كان يأنس بهم في حياته فهي أيضا أكثر استحبابا. أما إثم، لا نستطيع أن نقول أنه لو قطع الزيارة يأثم، هو لا يأثم.
1: لا يأثم.
0: لكن أنا بنقول ربما يعني أنت لو كنت تزور أختك في حياتك وبطلت تزورها بتعتب عليك. إن أن أختك كنت تزورها كل أسبوع
1: صحيح،
0: وتسلم عليها في قبرها، هي كانت تأنس بك.
1: كانت
0: نحن
1: تأنس.
0: نعتقد أن الأموات في قبورهم يأنسون بزيارة الأحياء، ويستفيدون من زيارات الأحياء بالسلام والدعاء والذكر. لما تدعو الله لهم فأنت إذن يستفيد الميت، فميتك استفاد. فأنت لما ما جيتش الأسبوع أنت قطعت هذا
1: قطعت
0: الخير عنه،
1: نعم
0: لكن
1: الخير،
0: ليس يأثم،
1: لا
0: ولكن
1: يأثم.
0: تكون قطعت خيرا قد كان يأنس به الميت. حتى يروى أن بعض الأموات الأرواح تتزاور في القبور،
1: تتزاور. نعم
0: أنهم يفتخرون مع بعضهم البعض بكم دعا لهم. والله أنا اليوم ابني دعا لي، ما شاء الله، أنا بفتخر على بقية الأموات. إن شاء الله الله يحسن ختامنا وختام
1: اللهم
0: الجميع
1: آمين، اللهم
0: ويجعل
1: آمين،
0: برازخنا روضة من رياض الجنة.
1: اللهم آمين.
0: يفتخر الميت هذا أنه والله أنا ابني اليوم دعا لي. فلان بيكون قاعد حزين ابنه ما دعا له، فلان بقول لك والله إجي ابني إجا فوق راسي ودعا لي وسلم علي، وفلان بكون. وبالتالي ما كنت تشعر به أمواتك في حال حياتهم بالسعادة، بيشعروا بالسعادة وهم أيضا في قبورهم.
1: الله يجزيك خير يا سيدي، بارك الله فيك. في هناك سؤال من زميلتنا أماني الكعابنة في مسألة قراءة القرآن. نعم، هي يعني زميلة هي اللي وصلتها أنها تسأل هذا السؤال. قراءة القرآن للمرأة بدون لبس حجاب، هل هي يعني صحيحة؟
0: طبعا الاخت اماني بتطلع لها تسال، يعني
1: نعم
0: هي
1: أكيد
0: معدة البرنامج وهي لازم
1: أكيد
0: تسال. يعني
1: أكيد سيدي.
0: يجوز، نعم، للمرأة يجوز قراءة القرآن على اي حال، يعني لا للمرأة ان تقرأ بحجاب او بدون حجاب. القرآن يقرأ قائما وقاعدا ومضطجعا ونائما، يجوز، كله جائز. لكن الافضل والاكمل للقرآن الكريم ان يقرأ، أن تقرأه سواء المرأة أو الرجل مستقبل القبلة وهو جالس، وأن تكون المرأة سترا لعورته، هذا أفضل وأكمل.
1: أفضل وأكمل.
0: ولكنه لا يحرم، لو قرأت بغير حجاب فلا بأس إن شاء
1: فلا
0: الله.
1: بأس.
0: نعم.
1: نعم. بارك الله فيكم. الآن نأخذ اتصالات مستمعين الكرام، وأذكركم بهاتفي البرنامج 06 47 47 201 و 0647 47 202. ألو.
2: الو، يعطيكم العافية.
1: الله
2: السلام عليكم.
1: يعافيك. وعليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يجزيكم الخير على البرنامج الحلو.
1: وإياكم إن شاء الله. تفضل يا
2: أنا
1: أخوي.
2: عندي سؤالين سريعات إن شاء الله.
1: اتفضل.
2: أنا راح يجيني شغل في العقبة.
1: نعم.
2: تمام؟ وراح أقعد في العقبة 5 أيام، راح أطلع من العقبة عم عان وأرد أروح مثلا، وأطلع من العقبة للكرك مثلا 5 يوم، يعني راح أقعد يومين بالعقبة ويومين بمعان.
1: استنى شوي، أنت بدك تطلع متى؟
2: من عمان.
1: من عمان.
2: نعم.
1: كم بدك يعني تبقى في العقبة؟
2: 5 أيام.
1: 5 ولا 6؟ مش معلوم يعني.
2: نعم.
1: حتى اسمع انت، لو يكون سؤالك دقيق على اساس انه يعني نجيبك بشكل دقيق.
2: هم 5 ايام.
1: 5 ايام.
2: نعم.
1: 5 ايام يعني مش انت،
0: مش كلهم في العقبه، انت
1: مش كلهم
0: تطلع من عقبه لمعان وبترجع.
2: راح ارجع على العقبه. نعم، ورد ارجع 5 يوم مثلا على الكرك، وبعدين اروح عمان.
0: يعني حتكون في العقبه يومين، بعدين
2: نعم.
0: تروح على معان وترجع على العقبه، وبعدين
2: نعم.
0: ترجع على الكرك.
2: ايوه بالضبط.
0: اذا لن تقيم انت، مش حتكون 3 ايام كامله في العقبه.
2: نعم. لا
0: خلاص. تمام.
1: طيب
2: تمام.
1: تبتسأل ايش عن القصر والجمع؟
2: نعم ايوه.
1: حكم القصر. طيب
2: نعم. وهل يجوز القصر والجمع مع الجماعه يعني في المساجد مع الناس المقيمين؟
1: بدك. طيب
0: تمام.
1: طيب تسمع الاجابه.
2: نعم.
1: ان شاء الله.
2: السؤال الثاني ان شاء الله، بس سنه الظهر الاربعه القبليه والاربعه البعديه، سلام بسلام واحد يعني ولا
1: سنه الظهر ال4 ركعات؟
2: ايوه. سلام واحد. وهل يجوز قراءة الفاتحة لحالها بالسن بهذول بال4 ركعات هذول؟
1: طيب
2: تمام.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله. شكرا لاتصالك. حياك الله أخي الكريم. بدنا اتصال آخر. ألو. ألو. ألو. طيب 0647 47 201 و 0647 47 202. معنا اتصال. الو.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
3: معك الكساس يا سيدي. بدي اسالك في سؤال. في لي عندي ولد بيشتغل بمحل ذهب.
1: نعم.
3: يعني محل 77 زي شو اسمه العلاوه، مع علاوه مش هون، يعني خارج الاردن. فبيشتغل محل الذهب هذا، برار بيقصوا الذهب تقسيط تبعين المحل.
1: شو بيعملوا؟
3: بقصوا الذهب تقسيط.
1: تقسيط.
3: نشتري سبيكه مثلا ب2000 3 4 5000 دينار، بقسطهم عليهم تقسيط. ما بحكي مع الولد بقول لي اسال لي فتاوي حلال ولا حرام، لانه لحد الان بقول لك انا ما بعرف ايش انا حلال ولا حرام. اني هو ما له علاقه،
1: هو بياع بيشتغل ببيع يعني. هو
3: هو اللي بي يعني هم مثلا بتكون متفقين مع صاحبين المحل.
1: نعم.
3: هو بس يعني بأمنهم، بأمن الذهبات مثلا، بقول اعطيه شبيكه، اعطيه 20,000، اعطيه 10,000 زي هيك.
1: بس وظيفة ابنك ايش وظيفته؟
3: هو زي الصرافة. زي الصرافة.
1: صراف. طيب تمام تمام.
3: محل صرافة يعني، بس مش هون، مش في الأردن، دول الخليج برا.
1: طيب تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: يلا سيدي، إذا في مجال تعطيني، لأنه معي تاكسي بديش قبل شوي أخر شوي بطلع مع
0: ماشي.
1: طيب ماشي. أنا حتى يعني من تفضل. يلا
0: بيع
1: ماشي.
0: الذهب بالأقساط لا يجوز، وهذا من الأمور الربوية. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر قال الذهب بالذهب يدا بيد سواء هاء بهاء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. إذن لابد أن يكون الذهب، لا يجوز أن ينفصل المتبايعان وقد بقي جزء من الثمن. أنا بعطيك الثمن وبستلم الذهبات كاملات. إذا أخر جزء من الثمن أو أخر جزء من الذهب، فعندي إذن وقع في الربا.
3: طب شو ملوش علاقة بيهم يعني؟
1: سيدي هو صراف.
0: أنت صراف، أنت مش اللي عملت العقد، اللي عمل العقد هو الآثم. الصراف مجرد سلم، يعني أنا سلمته، أنا بقول له روح أعطي فلان كيلو ذهب، أعطاه الذهب. هو الذي يأثم هو الذي باشر العقد. ولكن بنقول لابنك انه يقول لصاحب المحل وصاحب الشركه انه هذا التعامل ربوي، ارجو ان لا تتعامل ولا تحرجنا حتى لا نتعامل في تعاملات ربويه، فيمحق الله لنا بركه بيعنا وبركه تجارتنا.
3: اما هو يعني ما له علاقه هيك يعني، عبين ما يدبر يلاقي له شغل مره ثانيه، يعني شغل ثاني بترك. بس بقول لك الان انا شو بدي اعمل، حرام ولا حلال؟ قلت والله غلط.
0: هل هي حرام؟ ما انتهى الموضوع، هي حرام. لكن اللي هو ما مارس العقد، اللي يمر الاتفاق والعقد مش هو. فاحنا بنقول له الى ان تجد عملا اترك ان شاء الله.
3: يعني هو ما له علاقة، بس يقول اعطي بعطي لأنه هو

0: صاحب العلاقه اصلا يعني، وما بقدرش، هم الشركه نفسهم اللي بيبيعوا بيجيبوا، تبعين الصراف هم اللي بيبيعوا هم اللي بيشتروا، بس هو يعني موظف عندهم بيودي بقول خذ هاي كذا كذا.
1: ما هو بس مشكله في الربا، النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الربا عشره، يعني لعن في الاسف لعن في الربا الرائي الرابي والمرابي والوسيط، كل من له علاقه بالربا هذا يشمله اللعن.
2: نعم.
1: فالافضل انه هو اذا، لكن اذا انا ما له علاقه، هو لا يعلم انه هذا العقد ربوي، هو مش كل مساله كل صرافه بتجي بيعرف شو صارت، صح؟
0: اكيد. ولا انا حكيت له
1: ما بيعرف، هو بيجي امر انه سلم فلان سبيكه بس.
0: لا بقول له مثلا اقساط، يعني مثلا
1: اذا
0: بقول
1: له اذا بيعرف اقساط وهو ممارس، لا هو يعتبر مشارك، والله مشارك بالاثم.
0: انا حكيت له والله، قلت له عندنا الاردن اللي بعرفه انه حرام يعني،
1: هذا هيك بيكون مشارك. خليه يحكي معنا ويراجعنا على الافتاء، نشوف له حل ان شاء الله تعالى.
0: وهو مش فاهم، مش بالاردن هون.
1: خليه
2: يحكي، يتواصل عن طريق الواتساب او التليفون،
0: يعني اعطيه رقم التليفون وخليه يحكي.
1: ماشي.
2: نعم، مش برنامج فتاوى، اعطيه رقم وزاره الافتاء الفتوى الالكترونيه، ممكن يرسل سؤال على الموقع او الواتساب او يحكي معهم تليفون وبتجاوبوه.
0: قديش الرقم؟
2: والله بامكانك تطوله عن طريق ال البحث، ابحث عنه بتلاقيه، بس اكتب رقم دائره الافتاء او الفتوى الالكترونيه ان شاء الله بيطلع لك. يعطيك العافيه، شكرا لاتصالك. معنا اتصال اخر. الو،
3: السلام عليكم ورحمه الله.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: الله يعطيك العافيه شيخ.
2: الله يعافيك ويبارك فيك، تفضل.
3: الله يسعدك. بعد اذنك عندي سؤالين.
2: تفضل يا سيدي.
3: الله يزيد فضلك. السؤال الاول عن حلفان اليمين.
2: نعم.
3: أنا كنت سايق سيارة ولفيت مزدوج وقفني الشرطي وحلفت يمين إن يعني أول مرة بعملها، قلت أقسم بالله والله إن أول مرة بعملها، بعديها راجعت حالي وطلعت أعملها قبل.
1: نعم. يعني لما حلفت أنت أول مرة، أنت كنت فعلا يعني متذكر أو إنك ظنك إنك أول مرة،
2: إنك أول مرة.
3: أيوة أول مرة، ما كنت مذ يعني
1: ما كنت متعمد، يعني ما تعمدت أنت، كنت لا يعني ما تعمدت الكذب وتعمدت.
3: لا لا لا لا خلاص، بس راجعت تمام. حالي بعديها ولا كنت عملها قبل يعني من زمان.
2: نعم. طيب السؤال الثاني.
3: السؤال الثاني، أنا بعمل على سائق على تطبيقات ذكية.
2: نعم.
3: في ناس بيطلعوا معي يعني، في منهم يعني بعرفهم معرفة، فبيشتغلوا بالقروض الربوية. ايش بيطلع علينا؟
2: انت بس بتوصلهم؟
3: انا بوصلهم بضل معهم يعني طول اليوم. طيب. اوقات بضل معهم طول اليوم.
2: طيب تسمع الإجابة ان شاء الله.
3: ان شاء الله. يا ريت توجيه، واذا في يعني انه عن التوبه، اذا في
1: كل عمله قروض ربويه، ما فيش اي جزء من عمله حلال؟
3: كل قروض ربويه
2: يعني، هو بلف على الناس على الزباين وبشرح لهم وكذا على اساس انه نعم يتعامل.
3: نعم.
2: يعني هو شغلته بيعطي قروض.
3: شغلته بيعطي قروض
2: بفائده
3: عن طريق البنك كذا، وهم برانيين. طيب. يعني بس بيتعامل مع بنك
2: طيب تسمع الاجابه ان شاء الله.
3: اكثر من مره يعني انا يا ريت كمان توضيح يعني المصاري مثلا اللي اخذتها انا ايش اعمل فيها كذا، هي صرفت منها يعني.
2: طيب تسمع الاجابه ان شاء الله.
3: بارك الله فيكم،
2: حياك الله اخي الكريم. معنا اتصال.
4: السلام عليكم.
2: نعم. وعليكم السلام.
4: يعطيك العافية دكتور.
2: الله يعافيك.
4: دكتور إذا سمحت، في أحد الأشخاص بيحكي إنه إذا أنت بتلبس الخف بشافني بلبسه صيفا شتاء، فبيحكي لي أنت لازم أنت هذا الخف تلبسه شتاء. بحكي له طب وإذا لبسته صيفا؟ بحكي لي إنه في فرق، إن إذا بتلبسه يعني صيفا أنت بتلبسه على أساس إنك أنت بدك، يعني في فرق إنك بدك تدفي رجليك، وفي فرق إنك بدك تتبع الرخص. فبحكي له طيب، بحكي لي اذا بدك تتبع الرخص يعني انك انت جائز انك تضلك لابسه، بس اذا بدك تستدفي هيك انت غيرت نيتك، غيرت نيتك انك بدك انت يعني تتبع الرخص، هيك انت غيرت نيتك انك بدك تدفي حالك.
2: طيب تسمع الاجابه ان شاء الله.
4: وسؤال ثاني، لو انه مثلا شخص انه كان مأموم، يعني الإمام سلم والمأموم إيش سلم معه، وقام مباشرة قام صلى السنة مباشرة يعني بدون ما يجلس مباشرة.
2: طيب
4: في حد إنه في حديث عن النبي أصلا بحكي إنه لا تتبع الصلاة مباشرة يعني.
2: لا تتبع الصلاة.
4: نعم، يعني إنه ما بصير إنه الواحد يصلي ويقوم يصلي.

0: السنه مباشره يعني.
1: طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. شكرا
0: وجزاك الله خير.
1: وإياكم إن شاء الله، بارك الله فيك. سماحتك بالنسبة لسؤال، نعم في معنى آخر اتصال. طيب
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: يعطيك العافية شيخنا، كيف
1: الله
2: حالك؟
1: يعافيك.
2: شيخنا بدي أسألك سؤالين بس بعد منك.
1: تفضل.
2: السؤال الأول، امبارح بطلع على الفيسبوك في كان جايبين شيخ بيت عن قيام الليل، فكان يحكي إنه أحسن قيام قيام الليل بعد المغرب لبعد العشاء قبل العشاء، لأنه في آية تدل عليها إن ناشئة الليل هي أشد أقوم، بعد هيك ناشئة الليل ناشئة الليل.
1: من بعد المغرب لمتى؟
2: لا لا بعد العشاء، نصلي العشاء وتوتر وخلص، أنا هيك بتكون تقمت الليل. لأنه بقول في ناشئة الليل هي أشد وطن، هي هي تدل بتدل بهي الآية.
1: يعني المقصود هو قصده ناشئة الليل يعني أول الليل هيك؟
2: قال إن هاي ناشئة الليل معناتها أول الليل، يعني أول المغرب. فبعد المغرب قيم الليل هذا أحسن وقت. وبسأل يعني متى بيكون أحسن وقت لإقام لإقام الليل، قيام الليل.
1: طيب تسمع
2: والسؤال
1: الإجابة.
2: الثاني، سؤال ثاني بعد ناس، بس هسه برضه سمعت من الشيخ بالجامعة، بس يعني للأمان مش ما فهمتش الجواب كويس عشان تشرح بدمتي يعني.
1: طيب
2: كان يحكي إنه إنه هسه الواحد بعد ما يموت بعد مدة على طول بتقوم قيامته، يعني بصير ربنا بعته الموت وبشوف القيامة ونفخ بالصور وكل شيء، يعني إنه ربنا بعته، إن هل هي مظبوط ولا إنه في مساحة حياة برزخية وبعدين ربنا يعني.
1: طيب واضح السؤال أخي الكريم، بارك الله فيك.
2: بارك
1: تسمع
2: الله
1: الإجابة إن شاء الله، تابعنا من خلال الراديو، شكرا لاتصالك. سماحتك سؤال الأخ يقول أنه سيذهب إلى العقبة في عمل، يعني مدة كل الرحلة 5 أيام، سيقيم يومين في العقبة ثم يذهب إلى معان يوم ثم يرجع إلى العقبة وبعد ذلك إلى الكرك، كلها مدة 5 أيام. يسأل عن الجمع، القصر والجمع.
3: هو طالما لم يقم في مكان واحد 3 أيام كاملة فأكثر غير يومي الدخول والخروج، هو يبقى مسافر.
1: مسافر
3: نعم، فله أن يجمع ويقصر طوال تكرمه، الآن هو في العقبة حيمكث يومين، إذن أقل من 3 أيام، إذن فله أن يجمع ويقصر في العقبة ثم يذهب إلى معان فيجمع ويقصر في معان لأنه أيضا مسافر، ثم يعود إلى العقبة أيضا يبقى يجمع ويقصر مسافر ثم الكرك وهكذا. فلا بأس، لأنه طالما لم يقم 3 أيام كاملة غير يومي الدخول والخروج. إذا أتم 3 دخل بالرابع، إذا أتم الرابع عندئذ أصبح مقيما.
1: نعم. هل يجوز له أن يقتدي، نفس الأخ السائل، هل يجوز له أن يقتدي بالإمام المقيم؟ مثلا هو يريد أن يجمع الظهر مع العصر فدخل وصلى مثلا صلاة مع الإمام ثم جمع.
3: نعم وحده. بالنسبة للجمع لا بأس،
1: لا بأس،
3: يعني يجوز أن يقتدي أن يصلي الظهر مع الإمام ثم بعد أن يسلم الإمام يأتي هو بالعصر لوحده، هذا لا بأس به.
1: لا بأس.
3: لكن المشكلة بالقصر، لا يجوز له أن يقصر إذا صلى خلف إمام مقيم، لا يجوز له أن يقصر إذا صلى خلف إمام متم حتى لو كان غير مقيم. إذن طالما أنه صلى الإمام 4 بدك تصلي 4، لا يجوز لك أن تقصر خلف إمام مقيم. إذا في الحالة أنت تجمع لكن بتروح عليك سنة القصر، لكن بروح عليك أي قصر، القصر اللي مع الإمام، لكن العصر يقصرها،
1: يقصرها.
3: ما يعني أنا دخلت
1: مشكلة.
3: دخلت صليت مع الإمام الظهر فنويت الجمع، بصلي الظهر 4 مع الإمام ثم أجمع العصر ركعتين، لكن الصلاة التي صليتها مع الإمام لا يجوز أن يقصرها، وإنما يجب أن يصليها تامة.
1: نعم. بالنسبة لسنة الظهر القبلية فضيلة الدكتور، يصلي، هل يجوز أن يصلي 4 ركعات بسلام واحد؟
3: نعم يجوز.
1: يجوز.
3: يجوز أن يصلي 4 ركعات بسلام واحد، ولو فصل ويجوز أن يفصلهما بسلامين، ركعتين بركعتين. هذا
1: بركعتين.
3: جائز وهذا جائز، كلاهما جائز، لكن الفصل أفضل، يعني أن يصلي ركعتين ثم يسلم وركعتين ثم يسلم أفضل من أن يجمعها 4 مع بعضها البعض، لكن مع جوازها طبعا.
1: نعم. قراءة في هذه الركعات فضيلة الدكتور، هل يصلي، هل يجوز له أن يقرأ الفاتحة فقط دون الآية سورة قصيرة أو
3: قراءة
1: آيات؟
3: الفاتحة هي ركن في كل صلاة،
1: في كل صلاة
3: هي الركن فقط، يعني حتى في الصلاة المفروضة لو أراد أن يقرأ الفاتحة فقط يجوز، لكن بكون ترك السنة. ونفس الشيء في النافلة، قراءة الفاتحة هي الركن، فإذا قرأ الفاتحة صحت صلاته، لكن يستحب له سواء في الفريضة أو في النافلة أن يأتي بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين بما شاء من القرآن.
1: نعم.
3: الأفضل ويستحب أن يقرأ شيء ولو قليل من القرآن الكريم بعد الفاتحة، لو اكتفى جائز، صلاته صحيحة ولا إثم عليه، لكن يكون قد خالف السنة وفوت على نفسه أجرا من الأجور.
1: نعم. الأخ يعمل سائق أو كان يسوق السيارة وارتكب خطأ، فأوقفه رقيب السير فقال له أقسم بالله إنه يعني أول مرة أفعل هذا الفعل. فبعد ذلك تذكر أنه قد يعني سبق له أن تصرف بهذه الطريقة وفعل هذا الفعل. ما حكم حلف اليمين هنا؟
3: يعني أولا الله تبارك وتعالى نهى أن يجعل الحلف بالله تعالى في كل صغيرة وكبيرة. الله تقول ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم. وأنا بقول لمثل أخوي والله المخالفة أهون بكثير من أنك تعلم في يمين كاذب، أهون بكثير أنك لا أدفع المخالفة، أحسن لك تفحها في الدنيا ولا أنك تقع بيمين كاذب تتهرب من مخالفة مبلغ 10 والعشرين دينار تدفعهم، أهون عليك على الله من أنك إيش تحلف يمين كاذب. لكن أخونا ما حلف كاذب،
1: ما كذب
3: حقيقة. صحيح. لو ما تحلفش يقول له خلاص يعني بده خالفك يعني ما مش حيقطع راسك في النهاية.
1: صحيح.
3: لكن طالما حلف يمينا وهو يظن أنها كذلك فلا إثم عليه، هو ما قصد الكذب. ولم هو بقول لك أنا والله كنت أظنه، هو كان يظن نفسه أنه هي أول مرة، فلما حلف يمينا حلف بحسب ظنه، واليمين بحسب الظن لا يأثم به. أنا قلت والله العظيم أني عمري أن هي أول مرة، فعلا بعد فترة تذكرت إيه لا أنا كنت قاملها مرة أو مرتين، فلا إثم عليه وهو أدرى بنفسه. إن كان فعلا كان ظانا أنه لم يفعلها سابقا فلا شيء عليه، وإن كان لا كان كاذبا فهو آثم وعليه التوبة والاستغفار وكفارة اليمين
1: والكفارة. طيب سيدي، نعم، السؤال الثاني أيضا سؤال الأخوي، يقول بأنه يعمل على نعم يعمل على سائق تطبيقات ذكية، تطبيقات يعني بوصل شخص يعرفه، وهذا الشخص يعمل يعني يعطي قروضا للناس بالربا.
3: يعني أولا يعني كيف عرف أنه يعني كل عمل، ربما هاي المرة مش رايح من ربا، يعني ما يدريك هل أنت تفتش وتبحبش على الناس. لكن إذا عرف وقال له أنا رايح أخذ قرض ربا أو رايح أعمل معاملة ربوية، إذا صرح له بذلك وعلم علما يقينيا، الأولى أنه ما يحمله،
1: الأولى ما يحمله،
3: ما يحمله.
1: نعم.
3: لكن إذا ما صرح لك بعد ما أنت نزلته هو راح يعمل معاملة، ما لك لا تأثم، ليس لك علاقة بذلك، هو المراضي وهو الذي وقع بالإثم. وبالتالي الأصل أنا بقول لإخواننا جماعة التطبيقات ويعني وسائل التكاسي والبساط، لا تسأل الناس وين رايح ومنين جاي، شو وظيفتك؟
1: ما تضيقش حالك،
3: لأن إذا سألت بتضيق على حالك. النفس يقول لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. أنا مش لا تسألوا وين رايح ومنين جاي، لا تسألوا المرأة اللي معه هي مرته ولا أخته ولا خطيبته ولا واحدة جاي، ما مش شغلك، لا تسأل يعني. فبالتالي في أحيانا نحن إذا سألنا نشدد على أنفسنا، والله شو بتشتغل، والله بسبب قدرة، شو دخلك تسأله، ما لك علاقة.
1: بني إسرائيل لما قالوا ما لونها، إن أيوة. الله يأمركم أن تذبحوا بقرة،
3: أنتوا شدتوا حالهم. ما أمرك الله أن تفتش عن أحوال الناس، مش وظيفتك. لكن إذا فتشت وعلمت إنه هذا رايح يعمل عمل حرام فأنت معين له بالحرام، والله تعالى قول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
1: طيب سيدي، ماذا يفعل بالمال الذي أخذه؟ يعني
3: المال أخذه مال حلال، لأنه أخذه مقابل عمل، مقابل عمل. التوصيل.
1: نعم.
3: التوصيل نفسه توصيل. حلال.
1: نعم.
3: نفس التوصيل هذا حلال.
1: حلال
3: مقابل عملي، مقابل جهدي، لكن
1: فيه إعانة.
3: أنت آثم لأنك أعنته على الحرام،
1: فهو هنا
3: يزم... فنميز بين العمل نفسه. الإثم في الإعانة، أنت أعنت واحد ليعمل حرام، هو العمل الحرام، لكن أنت قد شاركته في الإثم لكن ما شاركته في الإيش، في المال.
1: في المال
3: مالك مقابل عملك عملك. فعمل مالك مباح لك والعمل نفسه فيه حرام.
1: يعني هو يلزمه استغفار والتوبة،
3: يلزم استغفار
1: لكن
3: والتوبة
1: المال ما في عليه.
3: لا المال ما عليه شيء. نعم. إن شاء الله
1: سيدي، بالنسبة ل نعم،
3: إلا إذا كان المال كله حرام.
1: إذا
3: يعني المال اللي انت أخذته منه تعلم هذا ليس له أي مصدر مال آخر، كل ماله حرام،
1: كله حرام،
3: وغالبا ما في حدا في
1: ما في حدا بكل
3: كل ماله حرام إلا يكون جزء
1: مختلط.
3: منه مختلط بالحلال.
1: طيب سيدي، الإمام مأموم سلم، والله هذا السؤال الأخ يمكن سأل عدة أسئلة سريعة وممكن ما كتبته، هو قال
3: نعم.
1: إنه متابعة الصلاة للصلاة.
3: نعم.
1: قال ولا تتبع الصلاة الصلاة، هل هذا يعني حديث ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هو بعد أن فرغ من صلاة الفرض قام مباشرة وبدأ بصلاة السنة.
3: نعم، هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تتبع الصلاة الصلاة حتى تتكلم أو تفارق. هذا حديث رواه الإمام مسلم، هو حديث صحيح،
1: صحيح.
3: يعني في رواه مسلم، لكن فهم الحديث ليس على ظاهره. العلماء قالوا لا يحرم، وإنما يفضل للمسلم أن يفصل بين صلاة الفرض والنافلة بانتقال أو كلام. وبالتالي لو انتقل هو لو انتقل من
1: المكان
3: مكانه إلى
1: لمكان.
3: مكان آخر حصل المطلوب. لو قال استغفر الله فصل بتسبيحة أو باستغفار أو بأي كلام حصل المطلوب. وبالتالي لا يعني ولو لم يفعل ذلك هو لا يحرم. يعني الحديث ليس للتحريم،
1: نعم،
3: وإنما الحديث للسنة، يعني يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأفضل والسنة أن لا تتبع الصلاة النافلة تتبع الصلاة المفروضة بنافلة، افصل بينهما بكلام أو بانتقال.
1: نعم. في سؤال أيضا يقول السائل بأنه قد يسأل عن قيام الليل، وسمع من أحد المشايخ كما يقول أن أفضل القيام هو من بعد المغرب إلى يعني صلاة العشاء، مثل ما صليت العشاء هذا أفضل القيام، ويستشهد بذلك بقول الله تعالى إن ناشئة الليل هي يعني
3: أشد
1: وطأ. نعم،
3: لا، الحقيقة أصلا الصلاة بعد المغرب في خلاف بين العلماء، هل هي قيام ليل أم لا؟ يعني العلماء مختلفين
1: في مسألة خلافية،
3: ما هو متى يعني يبدأ قيام الليل، هل يبدأ بعد المغرب أم بعد العشاء؟ في كلام. لكن إذا قلنا أنه هو قيام ليل، أفضل وقت لقيام الليل هو الثلث الأخير من الليل، مش أول الليل. يعني لو فرضنا أن المغرب يبدأ به قيام الليل بالمغرب، على قول بعض العلماء أن قيام الليل يبدأ من المغرب من غروب الشمس، لكن أفضل وقت لقيام الليل هو الثلث الأخير من الليل، لمن أراد أن يقسم الليل أثلاثا، ثلث أول ثلث وسط ثلث أخير، من أراد أن يقسم الليل أسداسا، وهذا أفضل لسه أفضل من أثلاثا، فيصلي في السدس الرابع والخامس ويكون السادس للاستراحة
1: اللي هو قبل الفجر.
3: نعم. وبالتالي ما هذا أنا ما سمعت إنه أفضل قيام الليل بعد المغرب، لم أسمع به أنا. أنا لا أعلم إن كان هناك أحد من الفقهاء قال به، لكن ما أعلمه إنه أفضل قيام الليل هو الثلث الأخير من الليل.
1: طيب سيدي، بالنسبة لتقسيم، إذا سمحت لي يعني استطرادا على هذا السؤال، تقسيم الليل، يعني أنا فرضا الآن مثلا صلاة العشاء لوقت صلاة الفجر بقسم على ثلاث وبشوف
3: نعم.
1: إيش الثلث الأخير.
3: الليل يبدأ من المغرب.
1: من المغرب.
3: الليل يبدأ من المغرب الشمس.
1: نعم.
3: بحسب أنا من وقت المغرب، يعني فرضنا الآن المغرب إحنا يغيب 6:30 وقول 6.
1: نعم.
3: والفجر على 5 مثلا، من 6 إلى 5 كم ساعة بيننا؟ حوالي 10 ساعات أو 9 ساعات قول.
1: نعم.
3: نقسمهم 3، نقول أول 3 ساعات هي الثلث الأول، ثاني 3 ساعات الثلث الثاني، وآخر 3 ساعات هي الثلث الأخير، فأفضل صلاة تكون بالثلث الأخير.
1: نعم. وأيضا إذا قسمته أسداس نفس الشيء،
3: بقسم على ستة.
1: نعم.
3: أول سدس، أول سا أول
1: بعد الرابع
3: الأول. أيوة، السدس الأول بيكون هذاك، ثاني الثالث الرابع والخامس أفضل شيء، أفضل للقيام الليل، ثم السادس يكون الاستراحة قبل الفجر.
1: نعم، بارك الله فيك سيدي. نعم، السؤال الأخير من الأخ يقول أنه أيضا سمع من أحد المشايخ أن يعني المسلم عندما أو الإنسان عندما يموت فقد قامت قيامته فيحاسب وكذا إلى آخره.
3: صحيح،
1: ما؟
3: يعني هي أول يوم القيامة الموت، من مات فقد قامت قيامته، انتهى. يعني أنت
1: نعم.
3: انتقلت من الحياة، أنت القيامة ما هي؟
1: نعم.
3: الانتقال من الحياة الدنيا إلى الحياة الآخرة، فأول انتقال لك هو للبرزخ.
1: نعم.
3: فالبرزخ هو أول درجات وأول مواقف، أول القيامة.
1: لأنه
3: في البرزخ في القبر إما أن يعذب وإما أن ينعم. إن كان من الصالحين ينعم، ونسأل الله أن يكون قبورنا وقبور آبائنا وأمهاتنا من رياض الجنة، وإما أن يكون من العصاة فيكون قبره حفرة من حفر النيران. يبدأ الحساب والعقاب بمجرد الموت. صحيح.
1: نعم. بارك الله فيكم سماحة مفتي عام المملكة سماحة الدكتور أحمد الحسنات، وشكرا لكم يا سيدي.
3: شكرا لكم سيدي، بارك الله
1: حياكم
3: فيك.
1: الله. أشكركم مستمعين الكرام، فقد انتهى وقت البرنامج. أشكركم جزيل الشكر الإخوة والأخوات الذين اتصلوا معنا وشاركونا، وكذلك من استمع إلينا، وأشكر الزميل سعد الدبوبي من الهندسة الإذاعية، والزميلة أماني الكعابنة من التنسيق والإعداد. كان معكم الدكتور منصور العمري، نستودعكم الله، وإلى اللقاء في حلقة مقبلة بمشيئة الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: فتاوى على الهواء.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف. استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
3: فعلا أطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية. لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي اوصيكي يا امي، اختاري مطبخ كويس لانه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: تميزت مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
5: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله سربل.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عبد الله سربل. إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين، شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس الزرقاء، الأوتوستراد مقابل جت، إربد، شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
2: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، نبقى الآن أيها الإخوة مع الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. الحق سبحانه وتعالى بعد أن تكلم عن قضية القمة الأولى، وهي قضية الألوهية الواحدة الفاعلة القادرة، وتكلم عن نعمة الإيجاد من عدم، وتكلم عن استبقاء النوع بالزواج واستبقاء الحياة بما خلق من قوت وطيبات رزق، أراد أن يتكلم عن الجهة التي يؤثرونها على الله وهي الأصنام. الله الذي فعل هذه الأشياء كان يجب أن يعبد لنعمته، الذي لا يعبده لذاته يعبده لنعمته ويعبده لحاجته، لأن في عبادة للذات وعبادة لصفات الذات في معطياتها. فاللي ما بيعبدش ربنا لأن الله يستحق العبادة كان يجب أن يعبده ليه؟ لأن احنا بنشوف ان اللي ما عندوش حاجة ويروح حتى يخدم واحد علشان بيديله قوته، يبقى إذن بيبقى في خدمته. فده أقل مبادئ الايه؟ المعاملة. هؤلاء الذين يعبدونهم من دون الله اللي هي الأصنام، ده العبادة إطاعته أمر واجتناب نهي. إذا العبادة تقتضي أمرا بشيء ونهيا عن شيء. فتعالوا للأصنام اللي انتوا بتعبدوها، ما بماذا أمرتكم أن تفعلوا وعن ماذا نهتكم بأن لا تفعلوا؟ يبقى تقولوا بنعبدها إزاي دي؟ تيجي إزاي؟ طب ده العبادة أن تطيع أمرا من عاب من معبود. طب هي قالت لك إيه؟ طب ده أول نقد لعبادة غير الله من شمس أو قمر أو نجوم أو شجر أو صنم أو وثن، إن دي ملهاش توجيه. طب اللي ما يعبدش الشمس تعمل له ايه؟ واللي يعبده تعمل، طب يعبدوها تعملوا لها ايه؟ مفيش. يبقى اله بلا منهج يقول لك فيه افعل كذا ولا تفعل كذا، والذي يفعل ولا يفعل، ماذا اعد له من ثواب وماذا اعد له من انطاع. يبقى اذا التدين غريزه في النفس يلجا اليها الانسان في وقت ضعفه، والله هو الذي يجب ان نلجا اليه لانه سبق بالنعم. لكن لله مطلوبات، مطلوبات بتدك السيادة وتدك الطغيان. ما تضغش على غيرك، ارقب بغيرك، اعمل مش عارف ايه، فحاجات تكليف شك على النفس. يوم هو يتمحك له في اله يقول ماني بعبده بس ملوش طلبات، يبقى اله كويس ده قوي. هو ده اللي ايه؟ طب الاله اللي ملوش طلبات دي، ما هو هو لانه ملوش طلبات انت ما قدرتش في حاجتك تطلب منه، ورحت لمين؟ للي له طلبات. ما دام له طلبات منك يبقى لما تيجي تطلب منه يبقى كلام معقول. يبقى إذن أدي المسألة في أنهم بقولك لا ربع من إله ولا لوش طلبات. الناس الذين يدعون النبوة ويسروا على الناس سبل الحياة يقولك لا ده ما فيش نقلاء الستات تختلط وتقعد ومش عارف ايه والستات تعمل وتتزين وتروح وتقابل الرجالة وتقعد ومش عارف. يقولك يا سلام ده والله ده دين كويس. ايه دين كويس ليه؟ لأنه أرضى غريزتي في أنني متدين ولا طلبش مني حاجة بل بالعكس يسر لي. ولذلك كل مدعي النبوة تلتفت تلاقي حين يدعون النبوة لا يلجؤون إلى تصعيب التكليف وإنما يلجؤون إلى إيه؟ تسهيل التكليف عشان يعمل إيه؟ عشان يخطف شوية. تيجي مثلا مش عارف إيه ده يقول مسيلمة يقول أنا أسقطت الصلاة والتانية تقول أنا أسقطت الزكاة. والله ده دين حلو ده يا أخوان اللي ما يقودنيش كل يوم 5 مرات ويقول لي تعالى ومش عارف. والله ده دين كويس. ولذلك كل اللي بيتأيّنوا المتنبئين الكذابين اللي بيستقطبوا ناس حواليهم وناس إيه يمكن على درجة كبيرة من الثقافة يقول لك ايوه ده دين كويس. ليه يا حبيبي؟ لانه الحاجات اللي انتم بتصعبوها هو بيسهلها. طب وانا ايه اللي زنقناني وياك انتم مش عارف ايه حنابلة انتم ولا عاملين مش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي. ادي السبب في انك تجد لهم ايه ثم اتباع ولهم مش عارف ايه ويدافعوا عنهم وبعدين ينكشفوا لهم. ليه؟ يروح مسيسهم يمكن في اعراضهم وده اللي بيحصل ولا ما بيحصلش بس يوم ينكشف لهم في الايه في الاخر. ويعبدون من دون الله. شوف بقى مش قال لا يخلقون شيئا زي ما قال في الايه لا يخلقون شيئا وهم ايه يخلقون. ده انتوا اللي بتعملوه بتجيبوهم حته من الجبل حير كده وتقعد تنقر فيها علشان تعملوا ما بيخلقش حاجه. لا ده عيلي في الاستدلال. مش قال ما يخلقوش ده ما يملكوش حاجه. ايه الفرق؟ طب يخلقهم ولا يملكهم؟ ام قال لك لان الانسان قد يملك ما لا يخلقه انما يبقى عندي انا ما خلقتش انما ملكي. دول بقى احنا قلنا عليهم مره ما

ولا من الأرض كما أنبتها. طب كلمة شيئا دي أم قال لك لأن لما قلنا ما يملكش لهم رزق يمكن الرزق اللي يعني يعيشهم كده، قال لك ده ما يطلق عليه شيء من أتفه شيء أتفه شيء شيء ولا يستطيعون. قال لك مش يمكن ما يملكش النهاردة إنما يمكن إيه يملك بكرة، قال لك برضه ولا يستطيع ما فيش إيه ما يستطيعوش دي يعني ما وعلى أمل إنه يحب. لأن امرأة في أشياء ينقطع فيها الحكم وقتا ولعله يستأنف فيما بعد. إذن ففيه شيء قد تضطرك ظروفك إلى أنك أنت تفعله الآن، إنما قد الظروف تيجي بعدين تلجأ إلى إيه نقيض. ولذلك تجد أن الجماعة اللي يستدركون على القرآن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعلنها كده يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون، إحنا مختلفين أنتم هنا ولكم دينكم ولا دين ملهم. خلاص كده. وبعدين يقول إيه ولا إيه ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما. يقول لك ده تكرار إيه التكرار، ما هو قالها في الأول. قال لك لا ده لما ربنا بيقول لكم دينكم ولي دين ومش هعبد اللي تعبد، ده قطع علاقات. من يدرينا ان قطع العلاقات النهارده يمكن ان بعدين نستأنف علاقات ثانيه. فبيقول انا لا الان لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما، وبرضه في المستقبل لا انا عابد، يعني مساله قضيه منتهيه اهي. ولا يستطيعون دي قطعه الايه قطعه الامل. يبقى عندنا عبارتين يعبدون، وده كلام كذب، ما لا يملك لهم ما قالش ما لا يخلق، لان الانسان قد ايه يملك ما لا ايه يخلق. لا يملك لهم رزقا ولا ما يقال له ولا ما يقال له شيء، ولا يستطيعون في المستقبل ان يفعلوا. فلا تضربوا لله الامثال. ضرب المثل يعني جعله الامثال جمع مثل، هو الند فلان مثل فلان. اوعى تقول ربنا واحد في ذاته وواحد في صفاته وواحد في افعاله. اياك ان تقول فيه ذات تشبه ذاته ولا فيه صفات تشبه صفاته ولا فيه ايه فعل يشبه فعله. فان وجدت صفه في البشر مثلها في الله فقول الصفه في الله وفي البشر على مقياس ليس كمثله شيء. فلا تضربوا لله الامثال، ما تضربوش لله الامثال، انما ربنا اللي يضرب الامثال، هو اللي يضرب. ليه؟ لانه حكيم يضرب المثل ليوضح القضيه الغامضه بالقضيه المشاهده، انما انتم ما تضربوش. ولذلك يقول ولله المثل الاعلى. ما بيقول ما تضربوش الايه الامثال، هو بيقول هو نفسه بيقول ولله المثل الاعلى. في فرق بين الاثنين. لله المثل الاعلى يعني الصفه العليا في كل شيء. فان كانت لك حياه انت وتسمع ان الله له حياه، اياك ان تقول ان حياته زي حياتك. الله غني ويمكن انت برضو تبقى غني، مش كده ولا لا؟ لكن غناك مش زي ايه مش زي غناك، انت موجود وهو موجود، وجودك مش زي وجوده، لان وجودك مسبوق بعدم ويلحقه عدم، وجوده مش مسبوق بعدم ولا يلحقه ايه عدم. اذا فان وجدت صفات فجل الله فقل ايه ليس كمثله ايه كمثله شيء. فلا تضربوا لله الامثال. ده ربنا نفسه ضرب مثل لنفسه. وربنا لما حب يدي مثل للنور قال ايه مثل ايه نوره كمشكات، هو اللي ضربه. بس اوعى تفتكر ان ربنا بيدي مثل لنوره، هو ده بيدي مثل للتنوير مش للنور، ده بيدي مثل لايه لتنوير. ولذلك لما طلع بيقول الله نور السماوات والارض، مش معنى كلمه نور السماوات والارض، اما قال لك لان النور ده هو اللي به الهدايه حسيه كانت او معنويه. النور الحسي بيعمل ايه؟ بيبين لك الاشياء لتسير في الكون على بصيرة. واللي يدلنا على ذلك انك اذا استيقظت ليلا زي ما قلنا وحبيت تروح دورة المية والنور مطفي، ايه اللي يحصل وانت ماشي؟ اما ان تصطدم بما

هو أقوى منك فيكسر لك رجلك ويحطمك. اصطدمت بالحيطة، اصطدمت بالباب، اصطدمت بالمكتب، بالكنبة، وإما أن تصطدم بأقل منك فتحطمه. زهرية محطوطة مثلا، تأتوقة ساعة مش عارف. الله، إذا النور عمل إيه؟ خلاني أمشي على إيه؟ بصيرة وتبين. فلا أصطدم بما هو أقوى مني فيحطمني، ولا أصطدم بما أنا أقوى منه فأحطمه. يبقى اللي بيين اللي بيبين لإيه؟ النور ده. النور المين؟ الحس. فيه نور معنوي للقيم بقى وللأخلاق، عشان يخليك برضو ماشي على إيه؟ على بصيرة. فكما أن النور الحس بيخليك تمشي على بصيرة، برضو النور القيمي. وربنا منور السماء والأرض حسي ومعنوي. حسي بما خلق من نور الشمس ونور للقمر، ومعنوي بما أنزل من كتاب إيه؟ من الكتاب اللي فيه إيه؟ اللي هو سماه إيه؟ لقد جاءكم من الله إيه؟ نور وكتاب مبين. نور يعني عشان يهديك في القيم والمعاني والمعاني. يبقى لمبنا لما بيضرب المثل، إياك أن تقول إن المثل ده لنوره هو، ده لسلطان تنويره. ولذلك يقول الله نور، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة إلى آخره. طبعا الناس بتفهم المشكاة دي على أنها هي المصباح. لا، المشكاة مش المصباح، لأنه يقول كمشكاة فيها، تبقى المشكاة مش هي المصباح. المشكاة دي الطاقة المسدودة، كان زمان عندنا في الفلاحين في البنايات البدائية يعملوا ايه؟ طاقة مسدودة، يحطوا فيها الايه؟ اللمبة، المصباح. اللمبة الطاقة دي حجمها قد ايه؟ صغير. ونحط فيها المصباح. لما نحط الطاقة الضيقة دي فيها المصباح، الطاقة دي يبقى فيها حتة مش منورة ولا يبقى كلها نور؟ مش ما قالش الحجرة. انا بتكلم على المشكاة، ضيق المسافة ولا لا؟ وجاب مصباح حطه فيه. بس المصباح مش عادي، كاتم فيها مصباح. المصباح مش احنا نعرف زمان فيه اسمها حاجه اسمها الصواريخ، صاروخ، يعملوا له لمبه كده فيها جاز من غير زجاجه، يقوم يطلع لها شعله بدخان كده وبتاع. قام قال لك لا، ده المصباح ده مش عادي، ده المصباح ده في زجاجه. طب وايه يعني زجاجه؟ قال لك الزجاجه دي ما بتخليش الهواء يجيله من كل ناحيه ويعمل بقى زعبابه، بتديله على الايه؟ على قد الاحتراق والنور، والزجاجه تعكس الضوء. يبقى بيرقي المصباح ولا مش بيرقيه؟ والحيز ضيقه ولا مش ضيقه؟ طب الحيز قوه قد كده، والمصباح مش عادي، المصباح فيه زجاجه، والزجاجه مش عاديه. ده الزجاجه كانها كوكب دري. طب ده لما تكون كوكب دري تبقى هي مضيئه بنفسها. والزيت اللي بينقدمه المصباح مش عادي، ده زيت زيتون، وزيت زيتون مش عالي كمان، ده من شجرة لا شرقية يعني معتدلة المدى. قول لي بقى، قوة قد كده طاعة وفيها مصباح، والمصباح في زجاجة، والزجاجة مش زجاجة عادية كأنها كوكب دري، والزيت اللي بيقيد المصباح ده مش زيت عادي، مش زيت قطن ولا زيت بتاع، ده زيت زيتون. وزيت زيتون مش من زيتون عادية، ده لا شرقية ولا ايه. شوف، ولذلك ادانا بقى منتهى القوة، ليكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. ايه ده الشغلة دي كله؟ عشان الايه؟ الطاقة. لما يكون المواصفات دي في المصباح في الطاقة دي، ايبقى في الطاقة حتى من غير نور؟ كذلك السماوات والأرض بالنسبة لتنوير الله، لا يوجد شيء أبدا زي دي تمام. ولذلك دي هو ضرب المثل للا لنوره فنوره لا يدرك، إنما لتنويره للكون. الله نور السماوات والأرض يعني منور السماء، مثل تنويره للسماوات والأرض زي القوة اللي هي الطاقة اللي فيها مصباح في المواصفات دي. فإن كانت هناك نقطة ما فيهاش ضوء، يبقى أقول الكون ما فيش فيه ضوء، يبقى أمد الكون بالإيه؟ بالضياء. وبعدين بقى قال إيه؟ إن فيه نور تاني في بيوت أذن الله أن ترفع، تتجلى بقى الرحمات والتنويرات اللي هي، لأنك بتصلي وتقف أمام ربنا يلقي عليك تجليات. ولذلك قال لك نور على نور. يبقى أنت خدت النور الحسي
والنور الايه؟ والنور المعرفي. يبقى ربنا لما يضرب المثل يضرب المثل، هو يضرب المثل. ولذلك ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها. اما تبدأ لما تيجي تقول ايه ان ربنا يضرب مثل بالناموسة ولا بالبعوضة ولا بالعنكبوت، ما تستقلش دي، لانك انت لو عرفت الحكمة دي لا عرفت، لان البعوضة دي فيها كل اجهزة تكوين الحياة اللي فيك انت، اللي في الفيل اللي في الجمل. ايه يا اخوة اللي ده قد ايه هي دي الاجهزة تبقى قد ايه. فهم يجي يقول لك يا سلام ربنا يضرب مثلا البعوضة، وانت عارف البعوضة، طب خلي البعوضة اللي انت بتحقرها دي ضرب مثل تاني. قال وإن يسلبهم الذباب شيئا، طب خليك انت قاعد تاكل العسل كده، والذبابة جت وحطت على العسل وخدت على جناحها شوية من العسل اللي انت بتاكله. إن كنت جبار بقى هات الذبابة دي وكل شوية العسل اللي خدتهم. إن كنت شاطر الضعيف ده لما خد منك ما قدرتش بقوتك ولا جبار. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه، ضعف الطالب. يبقى ربنا لما يضرب لك مثل احترم ضرب الله للايه؟ للمثل. ولذلك احنا قلنا سابقا ان ابو تمام شاعر وكان بيمدح خليفة، وبيمدحه بقى لما يمدحه بيمدحه بالصفات المشهورة عند العرب، اللي مثلا قوي في الشجاع في الشجاعة غنطر مثلا، مش كده؟ اللي قوي في الكرم مين؟ حاتم مثلا، واللي قوي في الحلم احنف ابن قيس، واللي قوي في الذكاء اياس. كل واحد خوف ايه؟ قال الخليفة ده بتاعني جمع كل الصفات ده. اقدام عمرو، في شجاعة عمرو ابن معدي كرب اقوى واحد، في سماحة حاتم، في حلم احنف، في ذكاء اياسي. ام اللي حاسد ابو تمام قال له بقى انت تشبه الامير باجلاف العرب، ايه عمرو بن وائل اعنى ده، انت لما تبص للجيش بتاعه فيه الف واحد كعمر، الف فارس كعمر، والخزان بتوعه اللي على امواله فيهم الف حاتم، تيجي تشبهولي بصعاليك العرب؟ فالرجل بده يخلص، بده يخرج من المأزق كده. فقال على البديهة لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا، اللي اقل منه انا عملته مثل له، لان دي امثال شرودة عند العرب. حاتم بقى مثل عند العرب، عمرو بقى مثل عند العرب، فانا ضربه لانه ايه؟ مثل. لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباسي، عايز يستدل. فالله قد ضرب الاقل لنوره مثلا من المشكات والنبراس. يبقى اذا ضرب المثل ربنا يضرب الامثال ما يشاء، يضرب الله الامثال للناس. ليه؟ لان ضرب المثل يبين لك الشيء الغامض بشيء واضح، الشيء الغامض يبينه بشيء ايه؟ بشيء واضح. يجي مثلا الشعر لما بده يبين حاجه قضيه معنويه ملفوفه ما حدش يدركها الا العقلاء القوي، لا بده يخليها ايه؟ للكل، للكل. يقول لك اوعى لما واحد يشيع عنك حاجه هتضطر تنفيه، تقوم تجيب لك مكارم تانيه. ازاي؟ أم قال لك إيه؟ لما يحسدك هيبين فيك خلال ما كانتش إيه؟ موجودة. وإذا أراد زي ما بنشوف واحد مثلا يحكموا عليه في حاجة كده وظلم كده ويطلعه، وبعدين يجي يحاكم، يوم نزاهة القضاء تستعرض الإيه؟ تقول بقى ده تعملوا فيه كده، ده يستحق أن يمجد، ده يستحق أن يعملوا نشاهد. طب الشهادة دي جت ليه؟ لو ما كانوش عملوا فيه العملية دي كانت الشهادة دي جت؟ يبقى ده مرة يكون الحاسد سبب في ايه؟ في اظهار نعمة المحسود. كل الحاجات اللي شفناها في المحاكمات اللي كانت للظلم والبتاع بينت مفاخر ولا ما بينتش؟ والناس بقت تستعجب ولا ما تستعجبش؟ واذا اراد الله نشر فضيلة طويت، يعني مكتومة ما حدش عارفها، اتاح لها لسان حسودي، أتاح لها لسان إيه؟ حسودي. خلاص، لولا اشتعال النار بده يجيب مثل بقى يبينه. طب يتيح لها لسان حسودي إزاي؟ ليه؟ ما هو أصلها كان سببها قال الشعر ده ليه؟
لأنه كان واحد له مكانة وبتاعه حاجات زي دي، ويطلع بالليل مستخفي يذهب إلى حي عاطفة كده وبتاعه حاجات زي دي. الحي دي فيها أرملة عجوز.

لا تقدر انها تتحرك، لكن بالصدفه فيه بالتاني فيه بنت واحد وانها جميله. فاللي عايز يحسن قال لك يا خدوا بالكم منه بالليل كده بيروح على الحته الفلانيه، ما هو بيحسدوا بقى. فالناس تتبعوه، لما تتبعوه لقوه ما راحش على البيت اللي فيه اللي بيقولوا عليه، راح على البيت اللي فيه العجوزه الكركوبه اللي هي ما فيش حد بيجرى عليها، وساب لها اللي سابه وطنوا ايه. فقالوا يا سلام على فلان بيعطي بايه الله. طب لولا الحكايه الاولانيه كانت دي تيجي ازاي؟ يبقى اذا اراد الله نشر فضيله طويت يعني مكتومه اتاح لها لسان حسود. بده يقول لك دي مثل واضح، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود. العود الخشب ده اللي بنجيبه نبخربه، لو ما كانتش نار تيجي تحرقه ريحته هتطلع ابدا. اهي حرقته عشان تطلع الايه، علشان تطلع فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم، يعني لا تضربوا لله الامثال لانكم لا تعلمون. انما ربنا يضرب المثل لا يستحي ان يضرب مثلا ما يعرضه لانه يعلم. فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم، فهو ايه هو اللي يضرب وانتم لا تعلمون، فلا ايه فلا تضربوا انتم. انا ربنا بقى المدام هيئ لنا ان هو يضرب الامثال، اعد اذهاننا لايه لاستقبال الامثال. قال ايه؟ ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. عبد مولاه ومملوك لا يقدر على شيء. مملوك قال لك ايه ومملوك التصرف. أم قال لك ليه؟ طب وما هو عبد هيبقى مملوك؟ أم قال لك لا، في عبد وانت تبيح له ان يتصرف في التجاره فيها، في عبد تكتبه تقول له والله انت تشتغل حر كده وتجيب لي شويه فلوس وتديهم لي وتطلع مش عارف، ولا يقدر على شيء. يبقى فيه كم صفه؟ عبد ومملوك ولا يقدر على التصرف، هذه واحده. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، وضرب مثل برضو ومن رزقناه منا رزقا حسنا. يبقى مش عبد ده سيد بقى، هذا الثاني بقى. يبقى الاولاني ايه؟ عبد ومملوك وما يقدرش على شيء، المقابل له ايه؟ واحد ثاني. ومن رزقناه منا رزقا حسنا، رزقناه منا يبقى ده السيد، واللي مين اللي رازق؟ ربنا منا، رزق منا، ورزق موصوب بايه؟ حلال وطيب ومش حلال انه دام جاي من الله. شوف بقى ادي الاثنين، عبد مملوك لا يقدر على شيء، وايه والسيد بتاعه مرزوق رزق ايه حسن من مين؟ من الله. فهو ينفق منه سرا وجهرا. شوف بقى المنزله ايه الكبيره دي، مرزوق رزق من الله ورزق حسن وعمال ينفق سر وعمال رباني الاول. فهو ينفق منه سرا وجهرا، كل حاجة حسب مناسبته. إن تبدوا الصدقة فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الإيه فهو خير. بالله لما يكون دولة أدي عبد مملوك لا يقدر على شيء، وسيد بقى عنده هذا الرزق الواسع وربنا موفق وعمال بينفق من المال سر وجهر وسر، الاثنين يستوون؟ ما يستويش. ده بكلام كنتم انتم اللي تحكموا، هل يستويان؟ ساعة ربنا ما يصلح المسألة في سؤال استفهامي، هل يستويان؟ هل يستوون؟ طب هو الكلام يستويان يعني ده ودي، إنما أصل هو ما بيضربش مثلا لعبد واحد ولا لسيد واحد، لعبيد وسادة. تبقى أمثال، يبقى لما يجيبها أيوة يستوي. ولذلك اوعى تفتكر ساعة الضمير ما يجي جمع ومش عارف مثنى، اوعى تفتكر دي مخالفة في الأسلوب، ده دقة أداء من من الحق الأعلى، لأنه هو اللي بيتكلم. ولذلك الناس هناك يقول لك إيه؟ يا أخي القرآن فيه حاجات مش عارف إيه بتاع، إيه هو ينقل من هنا زي إيه يا سيدي؟ يقول لك وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. لا، إن طائفتان اقتتلتا. مش كده ولا إيه؟ هو في ظاهر الأمر كده. طب فأصلحوا إيه؟ رجع قال بينهما. طب ما دام قال اقتتلوا يقول أصلحوا إيه؟ يبقى بينه، يبقى نقل للمثنى وللجمع ولا قال لك ايه؟ ولا اللي بيتكلم مين؟ لانه ان طائفتان من المؤمنين ساعه ما يقتتلوا
هم الافراد اللي بيقرروا القتال.

ولا مجموع السادة هنا ومجموع السادة هنا، الطائفة بتقرر تقاتل ولا ما تقاتلش. لكن إذا ابتدأوا يقاتلوا، هل الطائفة دي ماسكة سيف كده والطائفة التانية ماسكة سيف، ولا الأفراد بقى بتبتدي لا حركة ذاتية؟ يبقى وإن طائفتان، يعني ده الأول، لأن ساعة إيه؟ ساعة القتال بيبقى كل واحد بيقاتل الثاني، يبقى اقتتل ولا لا؟ طب لما نيجي نصلحهم بنمسك كل فرد ونصلحه مع فرد وبنصلح الطائفتين فأصلحوا بينهما، يبقى عدل من دي. لأن بيتكلم مين؟ الله. فلما يقول هنا أدي فرد وأدي فرد ما يقولش هل يستويان، ليه؟ لأنه بيتكلمش عن فرد واحد، ولكنه فرد شائع في عديد، مملوكين لا يقدرون على شيء، وسادة يملكون رزقا حسن من الله وينفقون. يبقى يقول هل ايه؟ عشان يعمم الايه؟ يعمم ضرب المثل. ما يستووش. طب هل يستوون؟ اشمعنى قال لا يستوون؟ كان يقول ما يستووش، هو يقول كده. اما قال لك لا، ان قالوا لا يستوون يبقى حكم منهم، لكن هو عايز الحكم انك انت اسمع الحكايه دي وانت اللي تقول. ادي انت سمعت عبد مملوك لا يقدر على شيء وده سايب كده، انا هسالك انت وراضي ذمتك يا شيخ، يبقى ما يرضاش ذمتك كده ويسالك الا اذا كان واثق ان الجواب على وفق ما يريد، وتبقى انت اللي قلته مش هو اللي قال. هل يستوون؟ لا ما يستوش يا رب، لا جواب الا هكذا. وما دام ما يستووش وانت اللي حكمت كده، ربنا علمنا ان نحمده لانه نطق بالمثل الحق. الحمد لله اللي كلامك انت يطابق الله. الحمد لله، بل اكثرهم لا يعلمون. كلمه اكثرهم لا يعلمون يدل على ان الاقليه تعلم، وده ليه؟ يسموها صيانه الاحتمال. صيانه ايه؟ الاحتمال. لان مثلا القران لما نزل جماعه من اهل الكتاب وجماعه من الكفار برضو بيفكروا ان الدين ده كويس وهيبتدوا يجوا، يبقى اذا في ناس بتفكر في المساله دي. فلما يعمم يقول كلهم ما يعلموش، يوم اللي بيفكر في الاكل والله ده ربنا ظلمنا، ده احنا بنفكر اننا يبقى اذا ربنا علشان يصون الاحتمال في ان اناس عندهم العلم، اما بس عندهم جحد، واما عندهم العلم لسه مشروع دراسه الايه؟ دراسة الإيمان. وضرب الله مثل الرجلين. طب إذا المثل ده جاي، المثل الأولاني جاي علشان إيه؟ أهو المثل ده جاي عشان عباد الأصنام وربنا. ربنا الرزق بإيده وعمال يعطي، ولذلك شوف كده سرا وعلانية زي تمام عليهم وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. تقوم انت ازاي تسوي الاصنام اللي هي زي العبد المملوك اللي لا يقدر على شيء بصاحب الرزق الايه؟ الحسن الكبير ده. يبقى غلط منك انك انت تعمل الايه؟ العملية دي، ويبقى مش حكم عادل، وانت اللي قلت انهم ما يستووش. انا ما قلتش، بدليل اني امنتك واستفهمت، ما قلتش انا هم ما يستووش، ما قلت يعني. هل يستوون؟ لا تقول ذلك الا وانت واثق انه لما يجي واحد ينكر عليك يقول لك انت ما سالتش عني، يقول له مش عارف ايه. طيب قول له بالله هل تنكر انني في يوم كذا عملت وياك كذا؟ استفهمت منه هو، ما قلتوش ده انا في يوم كذا عملت كذا، لان لو ما تقول انت يبقى كلام من جهتك، انما انت سالته وانت واثق انه لا يستطيع ان ينكر ولازم هيقول، بس يبقى القول من مين؟ من جانبه هو، يبقى الزمه في الايه؟ في الحكم. هات مثل تاني. وضرب الله مثلا رجلين احدهما ابكم. ابكم يعني ما بيتكلمش، واحنا كنا قلنا زمان ان البكم عدم الكلام لمخلوق كده. ليه؟ لانه لازم يسبق البكم صمم، لأن الكلام بينشأ إزاي؟ إذا جبنا ولد إنجليزي وربناه في بيئة عربية يتكلم إنجليزي ولا عربي؟ والعربي يروح في بيئة إنجليزية. ليه؟ لأن الكلام ده مش جنسي ولا

ولا دم ولحم ولا عمل. ده الكلام ده بيئي، اللي تسمعه ودنه يتكلم بلسانه تمام. فما دام ما سمعش هيتكلم يقول ايه؟ ما سمعش. يبقى لازم ايه؟ الابكم يسبقه ايه؟ النصام اصلا. ولذلك ربنا قال عليهم صم بكم. الرجل الاولاني ابكم، ادي واحده لا يقدر على شيء، زي المثل الاولاني ما يقدرش يعمل ايه؟ على شيء، وما يقدرش على شيء يليك انت، انما يمكن يقدر على شيء لنفسه. قال لك لا، هو كل على مولاه برضه ما يقدرش لنفسه، لا لك ولا لنفسه. يبقى كم وصف؟ رجلين، احدهما ايه؟ ابكم لا يقدر على شيء، ولا يقدر على شيء يعمله لمين؟ ولا لذاته، وهو كل على مولاه يعني عاله. اي كمان يمكن كل ما يقدرش حاجه، انما يمكن عنده حكمه يبعثه في مشوار كده، بيحتاج حكمه ولا ما. اينما يوجهه لا ياتي بخير. يبقى ما فيش فيه حاجه ابدا. ابكم هذه واحده، وما دام ابكم يبقى ايه؟ اصم. يبقى لا هيسمعني لما ناديه، ولا هيفهمني اللي في نفسه، ولا يقدر على شيء، وهو كل على ايه؟ على مولاه. وبرضو اينما توجهه في اي حاجه، ولا تقول لك ما تقعدوا يا شيخ على الباب كده ان شاء الله بس يحرس مش عارف ايه ظل كده، مش برضو ما ينفعش. اينما توجهه لا ياتي ايه؟ بخير. طيب هل يستوي هذا الرجل اللي احنا قلنا عليه ايه؟ ابكى لا يقدر على شيء، وهو كل على مولاه، واينما يوجهه لا ياتي بخير، هل يستوي هو ومن يامر بالعدل؟ ده اللي يأمر بالعدل ده لازم لسانه يعني ده ذوك أبكم. شوف المقابل بقى، هل يستوي هو ومن ايه؟ ولا يأمر بالعدل إلا إن سمع قضية العدل ليتكلم بها. يبقى دي مقابل مين؟ ذوك أبكم. يبقى أبكم ما يسمعش حاجة، إنما ده يأمر بالعدل. يأمر بالعدل يبقى له لسان ايه؟ يتكلم بيه. وما دام له لسان يتكلم بيه يبقى له ودن سمعت المنهج ووعته وقعد بيتكلم بيه. وهو على صراط مستقيم يذهب الى الهدف مباشره من اقصر طريقه. يبقى بمقابل اينما توجهه لا ياتي ايه؟ ياتي بخير. يبقى برضه اللي يستوهم هذا اهو ده برضه مثل. الاصنام بتعمل ايه؟ بتتكلم؟ طيب بتعمل لكم حاجه؟ قال لا. طب ما فيش لا حاجه. كل عليك يعني ايه؟ لان اللي بقعد اجيب لها الحته اللي انصبها فيها واقعد اسندها، ولو انكسرت اقعد اعملها، ده هي ده اللي بكلمه انا اللي ايه؟ وربنا بقى يبقى اشمعنى هتسوي ده؟ ده انت في الحاله الرجلين دول ما سويتش بينهم، تبقى كيف تسوي بين اله له صفات الكمال المطلق واصنام لا تملك نفعا ولا تملك ضرا ولا دا. او هذا مثل للمؤمن، بدليل ان هو هناك في الاولانيه في المقابل لله والاصنام ما جابش رجلين، انما هنا رجلين. يبقى ده مثل للمؤمن ولمين؟ ولغير المؤمن اللي هو الايه؟ الكافر. هل يستوي هو ومن يامر بالعدل؟ والامر بالعدل يقتضي كلاما، والكلام هنا في البكم. خلاص. وما دام هيأمر بالعدل يبقى لازم سمع منهج العدل، يبقى ايه سامع؟ وهو على صراط ايه؟ مستقيم. يبقى يقدر لانه بيأمر بالعدل، ويقدر لانه سمع العدل، وهو على صراط مستقيم يبقى يروح للغايه من اكثر ايه؟ يبقى مش اينما توجهه لا ياتي بخير. يبقى ما يستوش ولا يستوي؟ يبقى ما يستوش. بعد ان ضرب هذه الامثال اراد ان يعلمنا أن العالم في عالم الملك وفي عالم ملكوت. عالم الملك ده محس، وعالم الملكوت مخفي عنه. ولذلك ربنا لما تكرع على إبراهيم قال وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. زي ما فيه ملك كل الناس شايفاه وفيه ملكوت الناس مش شايفاه، يبقى لله ظاهر في كونه وله غيب في كونه. وله ايه؟ غيب

الظاهر في كونه عاملها نواميس كونية كل واحد شايفها ولها أشياء غيبية حتى في ذاتك أنت في ذات الواحد منك أشياء يعلمها الناس وأشياء غيب عن الناس. الغيب عن الناس دي برضو أنا غيب عني من الناس أشياء يعني مش بس يبقى أنا غائب عني أشياء وغيري غائب عنه أشياء. الغيب ده كماله في النفس الإنسانية. الناس بتفتكر ان انا ما اعلمش غيب دي تبقى ناقص. اقول لك لا، لانك ان اردت ان تعلم غيب الناس فاسمح للناس ان يعلموا غيبك. ولو خيرت بين ان تعلم غيب الناس ويعلموا غيبك لقلت لا، خلي كل واحد كده من الله. اذا ستر الغيب كمال في الكون. ليه؟ قال لك لان ستر الغيب بيربي الفائدة في الكون، يربيها يعني ينميه يسريها. لأنك إن علمت واحدا له سيئة مدارية وانت عرفته ستكرهه بكل حسناته، لكن إن انسترت عنك السيئة هتقدر تنتفع بحسناته. يبقى أسرى الكون ولا ما أسراش؟ يبقى أسرى الكون. وايضا زي ما قلنا ما دام انت ما انتش عايز، انت مش حد لا تريد ان يعرف احد غيبك، فاياك ان تتطاول لتعلم غيبك. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول في بعض الاثار التي وردت يقول لك ايه، ابن ادم سترت عنك وسترت منك، فان شئت فضحنا لك وفضحناك، وإن شئت أسبلنا عليك سبال الستر إلى يوم القيامة. نقول له إيه بالله لما يقول كده؟ نقول له لا يا رب خلينا إيه، خلينا كده مستورين. يقول لك المغط إيه، المغط مليح. ولله غيب السماوات والأرض. لكن الغيب نوعين، نوع وضع الله في كونه أسباب أن لا يكون غيبا. الكهرباء دي قبل ما تقترح كانت غيب ولا مش غيب؟ الجاذبية كانت غيب ولا مش غيب؟ كل الأسرار اللي بنشوفها بالكون وتطلع دي كانت غيب ولا مش غيب؟ إنما هي غيب في وقت ثم صارت مشهدا في وقت آخر لما يجي ظرفه تقب، لأن ربنا ما نسرش كل أسرار كونه مرة واحدة، بل كل يوم يدي إيه؟ وما ننزله إلا بقدر معلوم، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بإيه؟ بقدر معلوم. يبقى الغيب اللي كان غيب زمان وبقى ظاهر النهاردة نقول له له مقدمات لم تكن غيبا، بس بذكاء نحن قعدنا نستعمل دي ونستعمل المعادلات وطلعنا للغيب. إذا ففيه غيب له مقدمات، اللي عايز يبحث في الكون يصل إليها زي الابتكارات اللي انت بتشوفها دي. ولذلك ما يقولش مخترعات، يقول لك مكتشفات، اكتشاف يعني كأنها كانت موجودة. وإيه اللي خلاها يعرفها الآن؟ العالم اليوم أخذ حصيلة علم من سبقه، والعالم اللي هيجي بكرة ياخد حصيلة العلم دي، وبعدين يبتدوا يكتشفوا إيه. إذن فقد يكون الشيء غيبا ثم يصير إيه؟ مشهدا. لما يجي وقت ميلاده لكل شيء ميلاد زي الإنسان تمام، فلما يجي ميلاده ربنا يوفق واحد كده ولو غلط. ولذلك إذا بحثت في كل المخترعات أو المكتشفات وجدت يمكن 90% منها جاءت صدفة. جاءت إيه؟ صدفة، ما كانش بصدد انهم يبحثوا عنه. ليه؟ لانه اذا جاء ميلاد الامر الغيبي فان صادف بحثا ربنا يديه لنا، وان لم يصادف يجيبوا غلطه في اي حاجه ثانيه، لانه شاء ان هو تيجي ايه صدفه. ده اسمه مش غيب مطلق. ما دام ما تمره انت اذا اعطيت ولدك تمرين هندسه عشان يحله، معنى حله
ان فيه نقطة انت عايز يوصل اليه.

0: ما هيش هي من المعطاة، المعطيات تأديه، بس عايزة ذكاء نركب بما أن كذا تسوي كذا تبقى كذا تسوي كذا. المعطيات دي أهي الأشياء اللي موجودة في الكون اللي يبحث فيه يصل لإيه. فلا يقال إنه هو جاب جديد، ده هو خد من معطيات الإيه التمرين وطلع الوال. ولذلك بما أن كذا يساوي كذا يبقى إذن كذا يساوي كذا. دي بقى ولذلك الحق سبحانه وتعالى يخلينا نفرق بين غيب له مقدمات إذا أنت التفت إليها تصل إليه، وبين غيب لا مقدمات له، أهو ده الغيب المطلق بقى. فيقول في الأولى يعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا إيه بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. إذن إذا شاء يحيطون، من الذي يحيط؟ البشر. إذا شاء إما صدفة وإما بالمقدمات اللي موجودة، إنما الإحاطة منسوبة للخلق. لا يحيطون بشيء من علمه إلا بإيه، لكن العلم التاني اللي ملوش مقدمات أبدا أهو ده علم الغيب المطلق بقى، اللي يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، يبقى ده اسمه الغيب الإيه الغيب المطلق. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة إلى الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى.
2: بسم الله، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله، ومن الله وإلى الله، وعلى الله وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي، بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي، بسم الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله خير الأسماء.

الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي، بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم، وأستكفيك إياهم، وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وشمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي

على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائني بسم الله الرحمن الرحيم. أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق. لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل. بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم
يا من

0: محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس دابوق إشارة المواصفات والمقاييس الزرقاء، الأوتستراد مقابل جت إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
4: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
5: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
4: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
5: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
4: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
5: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
4: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
6: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد عينة.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ أحمد عينة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ أحمد بن علي العجمي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله؟

اذهبا بطريقتكم المثلى فاجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم.

إنك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي

الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى

وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى

نحا فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت له

أنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد

ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض.

0: الله معتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها

وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ أحمد بن علي العجمي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الكرام، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمود علي البنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمود علي البنا. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه

قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف

واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. وتوكل على

بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم

أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا

دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون.

قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله

وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ أحمد خضر الطرابلسي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.